0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

راح فتح ابوابي.

0: حمراء وبس. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجله الصباحيه له راديو التايمز سكوير. اهلا بكم مستمعينا ومرحبا، اهلا بكل من انضم لنا وقرر يثبت المواجع علينا ويستمع لبرنامجنا وكل برامج الاذاعه. مستمعينا الكرام، مجموعه من الفقرات بانتظاركم، راح اكون معكم في اعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السمع.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم وأهلا بكل من استمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم وين ما تكونون مستمعينا الكرام. في نهاية هذا الأسبوع نتمنى لكم أكيد نهاية أسبوع سعيدة رفقة عوائلكم ومن تحبون. رح نبدي برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقع تساقطا للأمطار وتصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الخميس سيكون غائما جزئيا إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ليلا، مبينا لأن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 36، المثنى 37، ذي قار وميسان 38، والبصرة 39.

وأضاف إلى أن طقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار وخاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى. وأشار إلى أن طقس السبت المقبل سيكون غائما جزئيا إلى غائم في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في مناطق متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصاعد المسبب تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. وضحت دائرة البيطرة إجراءات تسجيل وفحص الأدوية البيطرية المستوردة قبل دخولها الأسواق، فيما أشرت إلى أن الأدوية واللقاحات المستوردة تخضع لفحوصات دقيقة قبل تداولها.

قال مدير عام دائرة البيطرة أن شركة القطاع الخاصة الموجودة في بغداد تقوم باستيراد الأدوية من مناشئ عالمية، مبينا إلى أنه يتم تقديم طلب لدى دائرة البيطرة ترفع الأسماء إلى الوزارة ليتم تحديد أمر وزاري بتشكيل فريق فني من 3 أطباء بيطريين يتم إفادهم إلى تلك الدولة التي فيها مصانع الأدوية للتأكد من طريقة الصناعة وفحص الإكسباير والفعالية التي يعني في تلك الدولة. وأضاف إلى أن الفريق يبقى 3 أيام في كل معمل، وبعدها أيضا يتم إكمال إجراءات التسجيل، يأتي بنماذج من الأدوية ويتم فحصها من قسم الرقابة الدوائية، وبعد نجاح الفحص من قسم الرقابة الدوائية ثم السماح باستيراد هذه الأدوية سواء كانت لقاحات أو أدوية أو أيضا مركزات علفية وغيرها. وأوضح إلى أن دائرة البيطرة تسمح للأدوية واللقاحات والإضافات العلفية أيضا التي استكملت إجراءاتها بالتداول في الأسواق المحلية ووصولها إلى المربين بثقة، مشيرا أيضا إلى أن هناك بعض الأدوية تدخل عن طريق أمور غير قانونية وتتحمل مسؤوليتها الجهات التي تقوم بهذا العمل. وأشار إلى أن دائرة البيطرة تمتلك جهاز التفتيش البيطري وشعبة التفتيش المؤلفة من اللجان المركزية واللجان الفرعية في كل مكان، التي تقوم أيضا بزيارة مكاتب والعيادات البيطرية، وأيضا تمتلك

حذرت دراسة من مخاطر استخدام الجوال بوضعية خاطئة لفترات طويلة لما يسببه من ضغط، وأيضا في هذه الدراسة يسبب ضغط كبير على الرقبة والعمود الفقري، بالإضافة إلى الانحناء للأمام يزيد الضغط على الرقبة من 5 كيلوغرام إلى 27 كيلوغرام. وأيضا يعني ضرورة رفع الجوال لمستوى النظر لتقليل الإجهاد والوقاية من آلام الرقبة والعمود الفقري.

الأسترالي غراهام أرنولد، وأضاف إلى أن أرنولد من المؤمل أن يعقد مؤتمرا صحفيا في 19 أو 20 من الشهر الحالي في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بغداد للحديث عن استعدادات المنتخب وبرنامج التحضيري قبل خوض غمار المنافسة العالمية. وأيضا أشارت وسائل الإعلام إلى أن الأنباء التي تم تداولها بشأن رفض السفارة الأمريكية منح عدد من لاعبي المنتخب سمات الدخول لا أساس لها من الصحة، مؤكدا إلى أن جميع أعضاء الوفد البالغ عددهم 55 حصلوا على الموافقات الرسمية الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة من دون تسجيل أي حالة رفض ضمن القائمة المعتمدة.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 وفيات بمرض داء الكلب خلال العام الحالي، فيما أشارت إلى أن هذا الداء مرض فيروسي خطير جدا يصيب الجهاز العصبي، وينبغي مراجعة المستشفى فور التعرض لعضة الكلب. وأيضا قال المتحدث باسم الوزارة لا أن آخر موقف للإصابة أو يعني في هذا الأسبوع 19 من عام 2026 هي 4 وفيات في عموم العراق، مبينا لأن هذا المرض قاتل بنسبة 100% في حال ظهور الأعراض، بالإضافة أيضا إلى أن الإصابات 4 بالمرض أدت إلى وفاتهم جميعا، حيث كانت الإصابة الأولى في ذي قار، والثانية في بابل، والثالثة في بغداد الرصافة، والرابعة في الأنبار، مشيرا إلى أن داء الكلب هو مرض فيروسي خطير جدا يصيب الجهاز العصبي، حيث ينتقل هذا الفيروس من خلال الكلاب عادة، ويسجل أيضا إصابات نادرة يعني جدا في حيوانات أخرى. وبين إلى أن الفيروس ينتقل

للإنسان من خلال عضة الكلب، ومشيرا أيضا إلى أن فترة حضانة الفيروس أيضا عدة أيام، وتكون هي الفرصة الوحيدة الممكنة لإنقاذ الإنسان المتعرض إلى يعني عضة الكلب مصاب المصاب أيضا بالسعار. وتابع على أنه ليست كل عضة كلب هي بالضرورة تعني هذا المرض، ولكن نحن كجهات طبية نفترض أن كل عضة ربما تحمل هذا الخطر، ولذلك أيضا نتعامل معها إلى أنها قد تكون من الممكن أن تكون مصابة بالسعار. وأيضا لافتا إلى أن الأيام القليلة هي الفترة الوحيدة الممكنة المتاحة لإنقاذ حياة الإنسان من خلال المصول الخاصة التي يجب أن تعطى على الفور، وهذه هي النقطة الأساسية في إنقاذ الحياة. إذن هذا مرض خطير جدا، وهناك وفيات جاي تسجل جراء هذا المرض، وأيضا على المعنيين المختصين متابعة هذا الموضوع، ومتابعة أيضا الكلاب السائبة والكلاب التي ممكن تكون بها أمراض، ويعني بالتالي تنتقل من خلال العضة وغيرها أيضا. لذلك من الضروري جدا يعني الحيطة والحذر من حوائلنا الكريمة، وأيضا كل المعنيين أيضا تتضافر الجهود في سبيل أيضا إنقاذ ما يمكن إنقاذه في كثير من المناطق، أيضا الأفرع تكون بها بعض جلكم الله مستمعين الكرام الكلاب السائبة تكون موجودة في بعض الأفرع في الشوارع الرئيسية وغيرها أيضا الكثير في بعض الأماكن اللي تكون بها نفايات. لذلك على المعنيين بمتابعة الموضوع يعني خوفا من انتشار هذا الداء.

0: حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية من على هو راديو تايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع آخر. هذا الموضوع يتحدث عن لماذا نحتاج إلى الحنين للماضي وما فائدة ذلك. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة كونوا معنا.
1: يصيب الإنسان دائما حزن جميل على ما ذهب، الأماكن التي تعودنا ارتيادها، البيوت التي سكننا فيها، والمدارس التي كنا نذهب إليها، إذ يصيبنا الحنين دائما إلى ما لم يعد موجودا، ونتوق دائما إلى الماضي، إلى حياتنا عندما كنا أطفالا بلا مسؤوليات. يشعر الناس بالحنين بشكل خاص عندما يكونون قلقين بشأن الحاضر والمستقبل، فالماضي آمن يمكن التنبؤ به تماما، فالتواصل مع الماضي من خلال بعض الأشياء ينقل الأشخاص إلى وقت آخر. فالأشياء في الماضي تبدو سهلة ولا تنطوي النوستالجيا دائما على مشاعر سيئة، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنها عاطفة إيجابية ترتبط باستعادة التجارب وأحداث الحياة الماضية، كما تنطوي على مزيج من الحزن والسعادة. ووفقا للباحثين، فإن معظم الناس الذين يشعرون بالنوستالجيا تكون حياتهم الحالية متأزمة ويمتلكون مخاوف خاصة، فتستعيد عقولهم الفترة التي شعروا فيها قديما بالسعادة، وفي هذه الحالة يكون الحنين مفيدا. كما أثبتت دراسة بحثية أن هذه الحالة العقلية تزيد من رغبة الشخص في مساعدة الآخرين وتقوي الشعور بالترابط الاجتماعي. إن النوستالجيا تجربة توحد عاطفتنا وتساعدنا على توحيد إحساسنا بمن نحن وأنفسنا وهويتنا بمرور الوقت، وتمنحنا إحساسا بما نريد أن نكون. فوائد الحنين إلى الماضي: أولا، تسمح لنا النوستالجيا بالتخلص من ضغوط الحياة الحديثة من خلال العودة إلى فترة نختارها نحن، إنها مثل الهروب إلى كتاب جيد أو فيلم جيد. ثانيا، الحنين إلى الماضي يعد موردا نعتمد عليه لتذكر الأشخاص والأحداث الأخرى حتى نتمكن من المضي قدما. ثالثا، يساعد الحنين على تعزيز الموارد النفسية والترابط الاجتماعي والمعنى في الحياة والقدرة على الاستمرارية والتفاؤل. رابعاً، ترفع معدلات التفاؤل الصحي، فبحسب دراسة منشورة أجريت على الأشخاص الذين تحدثوا عن الحنين إلى الماضي، فقد كانت معدلات التفاؤل الصحي لديهم أعلى من الأشخاص الآخرين. خامساً، يؤدي ربط الحاضر بالماضي إلى تقوية شعورك بالهوية الشخصية، فتذكر طفولتك والحب غير المشروط، فيجعلك ذلك مطمئناً في الأوقات الصعبة. أخيراً، بالتأكيد أي شيء يجعلك هادئاً وتشعر بالراحة سيكون جيداً، حتى لو كان مشاهدة فيلم شاهدته عندما كنت طفلاً، فالتذكر وسيلة لمقاومة الشعور بالوحدة، وعندما يتكلم الناس باعتزاز عن الماضي يكونون أكثر تفاؤلاً وتطلعاً للمستقبل.

الحنين إلى الماضي أو نوستالجيا لم يعد ينظر إليه اليوم يعني مجرد أنه حالة من الحزن على ما فات، بل أيضا أثبتت الدراسات النفسية لأنه أداة عقلية قوية تخدم استقرارنا النفسي وتوازننا العاطفي. فأيضا هي ممكن تعزز الهوية والاستمرارية الذاتية، لأنه الحنين يعمل مثل الجسر يربط بين ذاتك الماضية والحاضر. في الأوقات اللي نشعر بها بالتشتت أو التغير المفاجئ، وهذا أيضا يساعدنا يعني نتذكر الجذور النجاحات السابقة على أيضا استعارة الشعور بالثبات، وأيضا يذكرنا بأن احنا نمتلك تاريخ وقصص وتخلينا يعني تخلينا على ما نحن عليه الآن يعني. فبالتالي أيضا يعني تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الوحدة، لأنه رح يعمل الحنين كمخزن للطاقة الإيجابية. وبالتالي عندما نسترجع هاي الذكريات الدافئة مع الأصدقاء مع العائلة، رح يفرز الدماغ هرمونات السعادة اللي هو معروف بالدوبامين، وبالتالي يقلل من الشعور بالوحدة بالعزلة، وحيث نشعر أيضا بالارتباط العاطفي مع أشخاص أماكن حتى لو لم يكونوا موجودين في حاضرنا. وتصير في كثير من الأحيان كثير من الأشخاص يعني يتذكر منطقته القديمة، يتذكر مثلا يعني أول بيت سكن بي، ويعني يتذكر الأصدقاء الجيران القديمين ويعني غيرهم مثلا اللي ممكن يكون مهاجر، أيضا يتذكر دائما الأوقات الحلوة اللي كان يمضيها مع العائلة مع الأصدقاء. فبالتالي يعني يستحضر بعض التفاصيل الجميلة اللي قد تكون أيضا محزنة في بعض الأحيان، ممكن يتذكر حنين أو يحن لشخص فقد بعد فترة من الزمن، وبالتالي أيضا يعني تثير هذه الحنين أو الذكريات أيضا إلى الماضي، إلى أنه يعني تحسين الحالة المزاجية في بعض الأحيان يعني. وأيضا يقوي الروابط الاجتماعية، لأنه غالبا ما يتضمن الحنين ذكريات مشتركة، استحضار هذه اللحظات يحفزنا أيضا على التواصل مجددا مع الآخرين، وأيضا يعزز رغبتنا في يعني بناء علاقات اجتماعية جديدة قائمة على ذات القيم التي تخلينا سعداء بالماضي. وأيضا وسيلة للدفاع عن النفس ضد التوتر، يعني لأنه في لحظات القلق من المستقبل أو ضغوط الحياة الحالية اللي نعيشها اليوم، الضغط الكبير، فالعقل يهرب إلى منطقة الراحة يعني بالماضي. يعني الهروب مو يعني سلبي دائما، لكن يمكن يمنح العقل استراحة قصيرة حتى يستجمع قواه، ما يساعد أيضا على تقليل مستويات التوتر القلق. ومرات إنه ما يستحضر الأوقات الصعبة يعني العقل، يعني دائما يقول لك كنا كان الوضع زين وكنا زينين، يعني تذكرون أيام المدرسة من كنا حصر علينا المدري شنو حصر علينا، هاي شغلات يعني قاسية مؤذية، لكن يعني يذكرها ويضحك مثلا، أو يذكرها إنه يعني والله على وقت رجع ذيك الأيام، يعني هو ذيك الأيام بيها ضيم وظلايم يعني، هو كثير من الأمور صعبة ممكن تكون، لكن الدماغ ما يستحضر أو يجيب الأشياء الصعبة، يجيب الأشياء اللي هي ممكن تكون بها حنية شوية. ففي بعض الأحيان ما يعني المدرسة أكيد بها أوقات امتحان، أوقات صعبة، بها دراسة، بها أنه تنتظر يعني درجات وغيرها من الأمور، فبالتالي أكو صعوبة كان في وقتها الناس تبكي، بس من تتذكرها ما تتذكر هاي اللحظات يعني، أو الأشياء اللي هي ممكن أنه مؤثرة عليك في تلك الفترة يعني، فتستحضر الأمور اللي هي حنين بها يعني. فالكثير من المبدعين أيضا سواء بالأدب بالفن أو حتى في تطوير المحتوى، أيضا يعني يأخذون أفكارهم وتفاصيل قديمة. الحنين أيضا يعيد إحياء المشاعر القديمة اللي يمكن ترجمها إلى أعمال إبداعية لامس قلوب الآخرين، لأنها يعني تحمل صدقا إنسانيا مشتركا يعني. وتشوف أنه أغلب صناع المحتوى يعني يتعكزون ويتركزون أيضا على والله بغداد القديمة وهيثم يوسف،
يعني والبيوت البغدادية القديمة والشاي البغدادي, ويعني هاي دائما نشوفها في فيديوهات موجودة, يعني يريد يجيب مشاهدات بطريقة معينة, فشي يسوي يذكر الناس بماضي معين أو بفترة معينة, يحسون إنه هذه الفترة هي يعني الله شقد حلوة فهذه الأمور يعني, فبالتالي يكون هو هذا الموضوع هو محفز للإبداع والإلهام. يعني بعض الكتاب أيضا دائما يبدي يستحضر الأمور اللي هي تكون في الماضي, وكنا في الثمانينات كذا وجيل الطيبين, وهذا الجيل هسه يختلف, والتسعينات ما أدري إيش بيهم, ويعني هاي يستحضرون هاي التفاصيل تلعب على يعني المشاعر. فدائما يظل الحنين هو مفيد طالما أنه هو نقطة الانطلاق مو مكان إقامة يعني, فالفائدة تتحقق عندما نستخدم الماضي كوقود حتى نعيش الحاضر بشكل أفضل, مو عندما أيضا نغلق فيه لدرجة إهمال الواقع أو رفض التطور.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم, وأيضا إلى مواضيعنا في تحول هو الأبرز منذ تأسيس المنصة. بدأ تطبيق واتساب واختبار خدمة اشتراك جديدة تحت مسمى واتساب بلس, وتمثل أيضا هذه الخطوة تغيرا جذريا في استراتيجية التطبيق المملوكة لشركة ميتا, وأيضا حيث يتوجه لأول مرة نحو تقدم أو تقديم مزايا اختيارية مدفوعة داخل التطبيق الرسمي, مفاجأة التسمية والمزايا. أيضا وفقا أيضا للموقع المتخصص, ظهر الاشتراك الجديد لدى عينة محدودة من مستخدمي النسخ التجريبية على نظام الأندرويد وآي أو إس. المفاجأة لم تكن في الخدمة فحسب, بل في اختيار اسم واتساب بلس, وأيضا وهو ذات الاسم الذي حاربه التطبيق لسنوات لارتباطه بنسخ غير رسمية. كانت تعرض المستخدمين للحظر أو تعرض المستخدمين للحظر والمخاطر الأمنية, لكنه يعود اليوم كخدمة رسمية وآمنة تماما. إذن كان أكو واتساب بلس هو يعني غير رسمي وكان يعني به مشاكل, اليوم الواتساب بلس صار رسمي من قبل شركة ميتا. اللي نشوف شنو به من تفاصيل تشمل حزمة المزايا الجديدة مقابل سعر مبدئي. طبعا هذا السعر يعني يقدر تقريبا ب يعني دولارين ونصف تقريبا شهريا بالشهر, والفكرة من عنده شنو تستفاد منه؟ يثبت المحادثات, يعني إمكانية تثبيت ما يصل إلى 20 محادثة في أعلى القائمة بدلا من الحد الحالي اللي هو 3 محادثات تقدر يعني تثبت. وأيضا التخصيص البصري, يعني يغير لك ألوان الواجهة, التطبيق يغير لك لونه, يخصص لك الأيقونة الخارجية تتناسب يعني مع ذوق المستخدم, يعني شوية ملاعيب وتفاصيل. أيضا محتوى حصري, الوصول إلى ملصقات وتأثيرات ونغمات حصرية غير متاحة في النسخة المجانية, وأيضا تنظيم متقدم, يعني خيارات إضافية لإدارة وقوائم الدردشات تكون بمرونة أعلى. وبالتالي يعني طمأن التقرير ملايين المستخدمين بأن الاشتراك الجديد لن يؤثر على الخدمات الأساسية, وأيضا راح تبقى المراسلات المكالمات والتشفير التام مجانية بالكامل, بينما راح تكون أكو ميزات بلس بمثابة أدوات إضافية لتحسين تجربة الاستخدام وتخصيص الواجهة. تأتي هذه الخطوة لتضع واتساب في منافسة مباشرة مع تطبيقات مثل تليجرام وإكس, والتي أيضا بدأت فعليا في تقديم نسخ مدفوعة لمستخدميها الراغبين في تمييز أكبر أو تميز أكبر. يقول لك إيش معنى تليجرام وإكس وغيرها أيضا من البرامج بها تطبيقات بلاس وأشياء مدفوعة, فواتساب مشى على غرار الجماعة. أيضا يعني يهدف واتساب من ذلك إلى خلق روافد مالية جديدة مع تلبية أيضا تطلعات المستخدمين المحترفين الذين يطالبون منذ سنوات بمرونة أكبر في تنظيم واجهاتهم. ويذكر أيضا إلى أن الشركة لم تعلن حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي, حيث لا يزال المشروع في طور الاختبار التدريجي لضمان استقرار التجربة قبل تعميمها. وفعلا صارت غريبة مستمعينا الكرام, لأنه أغلب التطبيقات صارت أنه لازم تدفع, يعني من يوتيوب ومن انستغرام ومن واتساب ممكن وغيرها أيضا كثير من التطبيقات أنه لازم تدفع يعني اشتراك, يعني وحتى مثلا تزيل لك الإعلانات وتنطيك مزايا ممكن تكون مختلفة وألوان ويعني سكن أو غيرها اللي يسموها, وبالتالي أيضا هذه ممكن راح تستنزف كثير من الأموال.

وما زاد الطين بلة أنه بدا وكأنه يستمع بارتباكنا. ولكن بعد ذلك في أحد الأيام كانت كاتبة التقرير في نقاش مع هذا المسؤول ومجموعة من المهندسين، فألقى أحدهم مصحة عن نظام تشغيل لينكس، فلمحت على وجهه علامة توحي بأنه لم يفهمها. وبقدر ما كان يود تذكير من حوله بخلفيته العلمية، كان واضحا من وجهه وصمته أنه لم يفهم النكتة وأنه لا يريد أن يلاحظ أي شخص جهله. فأدركت حينئذ أن هذا الشخص يضطرب أحيانا مثلنا تماما. وبعد ذلك اليوم وجدت التحدث إليه أسهل بكثير. وصحيح أن ذلك المسؤول ظل حادا كما كان دائما، وكان يتحين الفرصة لإفحامنا جميعا في النقاشات بعد ذلك. اسأل نفسك، ما الذي يهتم بهذا المسؤول تحديدا؟ وما المجاملات التي تراه يسأل عنها؟ وما نقاط قوته؟ فإذا كان هذا المسؤول على سبيل المثال لديه خبرة في إدارة أطقم الفنيين الكبيرة، أو لديه خلفية تسويقية قوية، فربما تكون لديه آراء قوية في هذه المجالات. لذا احرص على التفكير ماليا في هذه المواضيع، واجعل شغلك الشاغل هو عدم الارتباك حين يسألك هذا المسؤول عن شيء يهتم به. ولا يشترط هنا أن تكون لديك الإجابة الصحيحة أو الإجابة التي يعتقدها هذا المسؤول صحيحة، ولكن عليك أن تثبت أنك فكرت في هذا الموضوع.

إذن مستمعين الكرام، يعني الخوف من التحدث إلى المدير أو المسؤول بشكل عام أيضا يعني هو شعور ممكن يكون موجود، والبعض يعني عنده قلق من هاي الموضوع، وأيضا هيبة السلطة يعني بسبب هذا الموضوع. ولكن كسر هذا الحاجز هو يعني مفتاح أساسي للنمو المهني وأيضا راحة البال بالعمل. في كثير من الأشخاص عندهم أشياء يعني ممكنه لازم يعني توصل إلى المسؤول أو لازم يعني يتحدثون بها إلى المديرين، فبالتالي السكوت في بعض الأحيان غير صحيح، يعني راح يأخر العمل وممكن راح يعني تصير فد مشاكل معينة. فبالتالي المسؤول أو المدير هو يعني ممكن يكون بشر أو إنسان يعني حالة حال العالم، يعني هو هذا المفروض يعني، فبالتالي هو المفروض يكون أيضا شريك في العمل وفي إنجاح هذا العمل يعني. فلما يصد الباب أو يصك الباب في وجه الموظفين هذا مو صحيح تماما يعني، أو يتعامل معهم بفوقية أيضا هذا ممكن راح تأثر على يعني مصلحة الشركة أو المكان، فأيضا ممكن تكون نجاحك من نجاحه. لذا فبالتالي التواصل معه هو وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة، مو مجرد يعني اختبار لشخصيتك يعني. فبالتالي أيضا التحضير الذهني والعملي أنه تتحدد أهدافك قبل الدخول إلى المسؤول، أنه تسأل نفسك شنو الأشياء اللي تريد تحقق من هذا الاجتماع أو من هاي الجلسة اللي راح تصير. فلا بأس بأنه الشخص يعرف نقاطه ويكتبها، حتى يعني أو إذا كانت مثلا رؤوس أقلام حتى ما تكون أشياء يعني يضيع الوقت بيها وهي غير مفيدة أو غير مجدية، أو أشياء ما بيها على قولتهم ضربة ممكن أنه تأثر أو تلفت النظر بطريقة معينة. فهذه أشياء لازم أيضا تبقى بالحسبان يعني. فإن اختيار الوقت المناسب، وهذا أيضا يعتبر شيء جيد يعني، البعض يعني ممكن يخاف أحيانا من رد الفعل الغاضب يعني، فبالتالي أنه لازم يختار وقت يكون بيها المسؤول أو المدير أيضا هادئ، وتجنب الدقائق الأولى من الدوام أو قبل الانصراف، والناس يعني أو استوى جاي ويعني لازم شوية يصحصح، يشرب الاستكانة شاي قهوة يعني يتريق حتى يعني شوية مزاجه يتعدل، وبالتالي أيضا نهاية الدوام يفكر بالغداء وشنو طابخين اليوم. أما هاي يعني بالتالي هذا موضوع يعني معروف، يحتاج إلى أنه وقت معين تختاره لي يعني يكون بها المدير هادئ بها. فإذا مسوين يعني مرقة عدس يعني هاي شوية يجوز مزاجه متخربط يعني. فالموضوع يحتاج إلى الاستئذان المسبق يعني، أنت لازم تطلب موعد قصير مثل يعني أنا محتاج 5 دقائق من وقتك، هذا يجعلك إلى أنه أنت يعني شوية يستعد المقابل لسماعك يعني. أيضا لغة الجسد مهمة، والهدوء والجلوس أيضا بوضعية معينة مستقيمة ومتشنجة، ويعني أيضا نبرة صوت واضحة متزنة، السرعة في الكلام يعني الاسترسال أيضا ينطيك أو ينطي انطباع أيضا جيد. فهذه من الأمور المهمة جدا. أيضا المدير الذي لا يسمع من موظفيه فهذا يعيش في عزلة مهنية، فهذا يعني حديثك وياه مو مجرد يعني شيء عابر، يفترض أنه هو يسمع من الموظفين، قد تكون أمور يعني مخفية، أمور ما يدري بيها فلازم توصل له. فبالتالي من حق المسؤول أن يستمع لموظفيه.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصره.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
8: هوى الناس،
9: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

اليوم رحت لدائرة، وهذه الدائرة إحدى دوائر الدولة المهمة، وهي دائرة البلدية، بلدية الزبير. وتفاجأت بصراحة يعني بنمط الدائرة، نمط حديث من الخارج جدا، بناية جديدة أنا ما رايح لها، كان مكانها القديم بالسوق، يعني داخل السوق، ومكان حتى ما بي يعني ما بي فضاء أو ما بي جراج للسيارات كذا إلى آخره، وانتقل إلى مكان آخر على شارع عام وأمام مساحة للسيارات وكذا. يعني من الخارج المظهر حضاري جدا، أما من الداخل ها من الداخل أول ما طبيت لقيت شايب هيك جاي يدخن، قاعد جوا مراجع، الأمانة مراجع مو موظف. بعدين لقيت مراجع ثاني أو موظف طالع من غرفة إلى غرفة وهو يدخن. الريحة، الرائحة اللي هي جزء من النظافة، مو الرائحة جزء من النظافة، يعني إذا تدخل المكان وهي بلدية إذا تدخل لمكان وتلقى رائحة موشي تقول هذا المكان مو نظيف في الغالب. يعني فالرائحة كانت رائحة بصراحة ما تناسب دائرة حكومية، رائحة جدا تبعث على الحساسية، وإحنا بجو صيف ويعني الأمور تعبانة. انطباع اختلاف بين المظهر وبين الجوهر، بين المظهر وبين المعنى اللي خلف هذا المظهر. طبعا فضلا على أنه المراجعات كلش يعني تقليدية وكلش بها تفاصيل وكلش ما لها داعي، يعني بالدوائر العراقية المراجعات متعبة للمواطن، ماكو كرسي تقعد عليه وانت تنتظر المسؤول يخلص اجتماع أنا مودي وقع لك، مو فهاي يعني هاي ما عادت، يعني ما عاد أمر، يعني المواطن ما يعترض انه ما كرسي، انه هو واقف، يعني هذا الوقوف بدلالات، مو انت من توقف تشو تنتظر ساعة ساعة لربع، هذا بمعنى ترى، ها، ومعنى قاسي ومعنى مو حلو، معنى ما يناسب الانسان الكبير بالعمر، رب العائلة، الناس اللي تعبانة على نفسها، يعني مو صحيح. يفترض ان يكرم هذا المواطن اللي جاي راجع، يعني هو في الغالب جاي راجع على شيء، وفي الغالب ايضا البلدية راح تاخذ منه فلوس، يعني مو صحيح. فقيمة المراجعة، قيمة كذا، كل دوائر الدولة الآن طلع الكيكارد بس تراجع شوية ويسحبهم من عندك المقسوم، فضلا إذا أكو ضريبة أو إذا أكو مثلا فد أمر متعلق بقطعة أو كذا إلى آخره. المهم للأسف دوائرنا هاي الأمور تغيب عن الإدارات، يعني الإدارة التي تحكم هذه الدائرة ربما لا تفكر في مكان يجلس عليه مواطن، مكان استراحة، مكان انتظار، لا تفكر كثيرا في الأجواء. ربما أنا رحت الدائرة ها لقيت الموظفين يدخنون، قسما بالله الموظفين يدخنون، طبعا الموظف تلقاه جاي يدخن، ترى ما صايرة ولا دائرة الموظف قاعد يدخن، شنو هالأريحية، عجيب عجيب. هسه اللي يشتغل ويا الأجانب يعرف إذا يلقفونه مو بالمكان المخصص يدخن يعني أمر صعب كلش، ها. المفروض هاي التفاصيل نهتم بها، يمتى نهتم بها، يعني إذا الآن ما نهتم بها وإحنا ب 2026 والناس تفكر خارج الصندوق تماما، يفترض أنه على الأقل أو في الأقل نلحق على ذني نسويهن. الله كريم.

اليوم بدا ترامب زيارة وصفت بالمهمة، وهي أصلا قبل أن تتم هذه الزيارة ظهرت حولها تقارير عديدة في أهم الصحف العالمية، خصوصا أنه الموضوع يتعلق بالصين ويتعلق بأمريكا، القطبين الاقتصاديين المهمين، والعالم كله ينتظر ويترقب هذه الزيارة. المهم ترامب طبعا ما أدري ليش حتى ربطت دائما هذه الزيارة بالحرب على إيران، باعتبار أنه الصين هي حليف غير مباشر نقولها لإيران بشكل أو بآخر. هناك حديث عن أنظمة زودت بها الصين إيران لمواجهة أمريكا، تعرفون مو كل الأسلحة مكشوفة للإعلام ولا كل الأسلحة ولا كل الأمور مكشوفة للرأي العام، وبالتالي هذه الزيارات هي يعني جزء منها معلن، يعني يطلع المؤتمر الصحفي يحكون به شنو صار، وجزء منها مخفي لا يتم الحديث عنه ولا يتم تسريبه لوسائل الإعلام. المهم اليوم راح للصين وعقد قمة مع نظير الصيني، مناقشة أكيد عدد من القضايا السياسية وعدد من القضايا الاقتصادية. طبعا الحديث عن الاقتصاد والحديث عن السياسة بين أمريكا والصين هو حديث متشعب جدا وحديث ربما يعني محير. من تصفن شوية ربما ترى أن هناك يعني احتمال كبير أنه أكو مشكلة، أكو حرب على الأبواب، لكن في حين آخر قد ترى أو قد تكتشف أنه هناك علاقات، يعني هم أمورهم الاقتصادية ماشية عن طريق هذه العلاقات بين الصين. يعني الصين مثلا تصدر يعني صادرات كبيرة جدا، ربما هي الأول في العالم اللي يصدر لأمريكا، يعني أو يعني أهم دولة تصدر لأمريكا الصين، وحتى النوعية اللي تصدر بها الصين الأشياء مالتها هي نوعية مختلفة اللي تصدرها لأمريكا. ليش؟ لأن الجهاز النوعي هناك، السيطرة النوعية في أمريكا تختلف أكيد عن السيطرة النوعية في بلدان، مو صحيح؟ ولذلك هاي أهمية مضاعفة، انه جزء كبير من الاقتصاد الامريكي سواء الاقتصاد اللي يرتبط بالاستهلاك او الاقتصاد اللي يرتبط بالانتاج ايضا، لان معامل كثير من الشركات الامريكية وين؟ في الصين، والمواطن الامريكي يعتمد على اشياء تصنع في الصين سواء هي صينية الاصل او سواء هي اصلا موجودة يعني مصانعها في الصين وتورد الى امريكا.

0: شد وجذب بين الصين وأمريكا دائما، وأنتم بتعرفون أكيد. ولذلك هذه العلاقات اللي بيها القطبين أقوياء هي علاقات غير عادية. وأتذكر الاجتماع السابق اللي جمع ترامب ويا الصينيين، يعني إذا تشوف الوفد المشارك راح يعني إذا تشوف الوجوه بس اللي مشاركة ويا ترامب واللي مشاركة ويا الصينيين ويا الرئيس الصيني، راح تكتشف إنه بس الوجوه، بس عمق هذه الوجوه، يعني الوجوه بينه ها ممتلئة، يعني عقول عقول قاعدة على الطاولة، عقول من تودي وفد ها يجيب حقوق، يعني يروح ينحت بالصخر. هاي دول تفكر في الحاضر وتفكر في المستقبل، عندها استراتيجيات طويلة الأمد، مو ما يدرون، مو يسوي موازنة ثلاثية وما يدري بعد 3 سنوات شنو يصير، لا هو راسم، هو يصنع اللي يصير، مو شيء راح يصير هو ما يدري، هو راح يسويه. مو للأسف احنا اكو مرارة كبيرة انه هاي العقول العراقية ليش ما جاي تصنع واقع سياسي حقيقي يرحم البلد وينقذ هذا البلد؟ مو ليش احنا عندنا طبيعة ان ننهار بهذا الشكل؟ انهيارات معرفية اكاديمية، انهيارات سياسية، انهيارات خدمية، مستشفياتنا وسخة، شوارعنا وسخة، ليش؟ وحتى سؤالي ليش صار عيب نسأله، صار قديم، صار واقف انه نسأل هذه الأسئلة للأسف الشديد. المهم خلينا نسمع هذه الكلمات وهذا التقرير بصوت المبدع عبد الخالق كريم.
1: تتربع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على قمة المشهد السياسي العالمي، حيث تشكل هذه الثنائية المحرك الأساسي للاقتصاد الدولي والضامن الأكبر للاستقرار العالمي. تتسم هذه العلاقة بتداخل فريد يجمع بين الاعتماد المتبادل العميق وبين التنافس الجيوسياسي المحموم، مما يجعلها حالة استثنائية في تاريخ العلاقات الدولية. ويرتكز التعاون بين واشنطن وبكين على شبكة معقدة بين التبادل التجاري الضخم، حيث تعتمد الأسواق الأمريكية على المنتجات الصينية، بينما تجد الاستثمارات والتقنيات الصينية في السوق الأمريكية مجالاً واسعاً للنمو. ويمتد هذا التعاون ليشمل قضايا المناخ والأمن الصحي العالمي واستقرار السلاسل الإمدادية. إن هذا الترابط الاقتصادي يمثل صمام أمان يمنع الانهيار الكامل للتفاهمات، ويجبر الطرفين على الجلوس إلى طاولة الحوار لإدارة الأزمات وتجنب الركود العالمي.

رجلي وداي عني شخسر لو راحت مني انت راح تخسرني.

طبعا الصين خايفة على بسبب مضيق هرمز، خايفة على وضعها الاقتصادي باعتبار أنه هي تنتظر دائما تنتظر النفط الذي يصلها عبر هذا المضيق. إضافة إلى ذلك الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني أي هزة به هو هزة عالمية، لأن الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي من تجمعهم سوى يصيرون نص اقتصاد العالم، يعني بالأرقام جاي تخيل ولا جاي تخيل العالم مش كبرى، العالم كم دولة، ها، قارات ودول وجيوش.

شو شي يسوي لك؟ يعني شو تريد يسوي لك من هاي الأجهزة الكهربائية؟ المهم مجتمع غريب، مجتمع بهذا الانضباط، بهذا التوق للعمل. طبعا من تجي ربما تبحث في الفرديات، المهارات الفردية للمواطن الصيني ربما تجدها عادية. أكو سيستم، أكو النظام هو اللي يخلق التميز. النظام يعني شنو؟ يعني الحالة العامة، المجال العام. يعني شنو؟ يعني نجيب لك واحد فاشل حطه في مجال عام مضيء ومهم وجيد، ها، يتعلم ويتثقف غصبا عليه والقانون فوق راسه. نجيب لك واحد مبدع ومتمكن حطه بمجال عام سيء، مجال عام ما يحترم، مجال عام ما يقدر الكفاءات، والله ما يتعلم. زين، شو يتعلم؟ يتعلم غير اشياء. عمار يتعلم غير اشياء. فالمجال العام منو يصنعه؟ صنع المؤسسات الاجتماعية، مؤسسات مجتمع مدني، صنع الدولة، المؤسسات، صنع المواطن، صنع الفعاليات الاجتماعية. احنا شنو مجالاتنا العامة؟ الغيبة والنميمة والحكي على الناس، ها، وتكفير الآخرين. فلان بالجنة وفلان بالنار، وانت تقلد من، وانت مدري ايش. هاي مواضيع، هاي هذا مجالنا العام. بلد اقتصاده تعبان، بلد اموره تعبانه. ادري منو يفكر بهذا البلد؟ يعني نجيب لنا ناس من الخارج يفكرون بهذا البلد. شو دائما نلوم؟ احنا نلوم الدول اللي تتدخل، ونلوم الدول الخارجيه، ونلوم يعني، وماكو هذا اللوم ما موجه لنا. احنا كانما خارج مشاكلنا، يعني ننتظر من الاخرين ان يحلون هذه المشاكل، وبيوم الانتخابات ترجع تنتخب أس المشكلة نفسها، وورا الانتخابات ترجع تحكي عليه. أنت حتى ما حاسم أمورك. يعني أكون نمط كبير من المواطنين للأسف. يعني يوم شفت حتى فيديو نشره النائب السابق مستقل رائد المالكي يتحدث به عن خيبته من الناس، خيبة. يقول يقول هذول السياسيين، يعني انتم ليش جاي مصرين عليهم؟ يعني ليش تنتخب واحدهم ما يحترم مواطن؟ شلون تنتخب فوز واحد هو ما يحترم تطلعات الناس، ما يحترم مواطنين؟ هل تبحث على عدم الاحترام؟ يعني واحد يبحث على واحد ما يحترمه؟ مر هذا الكلام. طبعا نائب حشبي، النائب المستقل رائد المالكي. المهم هاي دول تصنع إنسان، المؤسسة من شأنها أن تصنع إنسان. صدقوني لو مدارسنا مدارس جيدة جدا كان صنعت شباب عليهم الاعتماد، لو كلياتنا مؤسسات أكاديمية رصينة حقيقية بالمستوى المطلوب، صدقوني طلعنا جيل رهيب. وين هم شبابنا اللي عندهم اهتمامات علمية؟ وينهم؟ مو ماكو للأسف. يعني ندرة. هذا الكلام بينما العالم يتسابق علميا، ملاطخ بالبحوث، البحوث عليها قتال، الذكاء الاصطناعي عليه قتال بالعالم. ليش عليه؟ لان هو يدري الذكاء الاصطناعي مو شات جي بي تي يا جماعه، الذكاء الاصطناعي قنبله. مو هسه اكو قنابل بالذكاء الاصطناعي، واكو مو الدنيا راح تتطور، واحنا بعدنا على البي كيسي. الله يرضى محمد. ها، 9 طارق سووهم 10. بعدنا على هاي الأفكار. يعني بعدنا على المستوى العسكري، على المستوى الأكاديمي، على المستوى الاجتماعي بعدنا. ليش؟ لأن التربية بها مشكلة. صدقون التربية بها مشكلة، لأن جزء من تربية المواطن الدولة تربي، الدولة تربي. بس إذا كانت الدولة هي بحاجة أيضا إلى تربية، هاي مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا، وللأسف إحنا نواجه تبعاتها. موازنات غير محسوبة، أزمات اقتصادية، ماكو صناديق سيادية،

0: سفر وبروح.
1: أفضل شيء يسويه لابنه إنه ما تربي. طبعًا هاي المفردة أو هاي الجملة اللي تبدو مستفزة. شنو أفضل شيء يسويه لابنه إنه ما تربي؟ طبعًا في الغالب الآباء هم بحاجة لتربية. الآباء نفسهم. وهاي الكلمة مستفزة للآباء. الأب الرجل الكبير شنو أنا محتاج؟ ما تستحي أنت؟ شنو أنا أحتاج؟ طبعًا مفهوم التربية عندنا كأنما مفهوم زمني. مفهوم يعني التربية إنسان يتربى وبعد ما يتربى خلص يعني 15 سنة وخلص الموضوع مثلًا. مو هالشي. أول شيء التربية هو مو شيء سيء ولا سلبي حتى أنت ترفض أنه تتربى دائمًا. لا بأس يعني واحد يتربى دائمًا. هو دائمًا إنسان يعني يطور من قدراته في الاستيعاب ومن قدراته في الأداء ومن قدراته في الفهم. من يتطور فهمه يستوعب أكثر يتربى أكثر. صح لو لا؟ هسه الطفل مرات الناس تعانوا يا ليش؟ ليه ما يفتهم الأمور؟ مو؟ هاي واحدة. اثنين بالحقيقة هو يعني في الغالب هو منو أخطر على منو؟ الابن أخطر على الأب لو الأب أخطر على الابن؟ يعني في الغالب في الدرجة الأولى الأب أخطر على الابن. ها؟ فهو منو محتاج تربية أكثر؟ هو محتاج تربية أكثر الأب. طبعا هذا مو كلامي، كلام عدد كبير من العلماء والفلاسفة أيضا والمختصين بهذا الأمر. وهذا قد يبدو شيئا غريبا يعني، لكن هو شيء وارد في العالم جدا. أصلا التربية الحديثة هي تفترض أنه أنت ما تلقن الطفل، ما تعلمه هيك. إحنا كمجتمعات الآن هسه بتروح المجتمعات العربية في بعمومها يعني، شنو آثار تربية العوائل للأطفال؟ شنو آثار سيئة؟ أغلبها 90% منها 80% روح 70% يعني إدارة تتفائل. هو منو يربي الطفل؟ يا تربي أكثر العائلة لو إنستغرام حاليا؟ إيه يا يربي أكثر الميديا لو الأهل. يعني شنو أنت مع المصلحة والغلط؟ هو ما راح يشوف هاي المقاطع اللي تطلع بملاهي وتطلع لجميع الفئات، للأطفال للكبار وكذا، وهذا الرقص الماجن يعني ما راح يشوفه مثلا. أنت إذا ما زرعت له جهاز حماية هو يحمي نفسه به، أنت هنا جاي يسوي كارثة، جاي بس تلقنه. هذا التلقين ينتهي، يضمحل، يختفي، يتلاشى. بس إذا أنت مخلي له جهاز تفكير في الرأس يعني يعرف مصلحته، مو بس لين حلال وحرام، يعرف انه هذا المدخل قد يدخله في اشياء يخسر بيها اموره، يخسر بيها كيانه، يخسر بيها وجوده، يخسر بيها دراسته، يخسر بيها مكانته. هو يعوف هاي الاشياء. والا المجتمعات الغربيه ليش هواي بيهم ناجحين هواي رغم الامور مفتوحه قدامهم؟ ها، لان الناس تعرف مصلحتها. ليس من مصلحه الانسان احيانا انه يركز على هاي الاشياء، مو بس احنا مرات نعتقد انه احنا كبار على تغيير مفاهيمنا اللي تخص التربيه، نعتبرها مقدسه ومرات توصل للطرق وتوصل لكذا الى اخره. كان راسل فيلسوف المهم يقول انه الاباء غير مؤهلين بطبيعتهم. عجيب يعني، لين هو اب حتى لو هو يفتهم وما يفتهم، يقول هو لين هو اب هو غير مؤهل. ولذلك المجتمعات الغربيه مثلا الدوله والمؤسسات شو تسوي؟ هي تربي الإنسان، هي تعلمه شلون يوقف النظام. النظام يربي الإنسان. احنا هسه شنو عندنا؟ عندنا بون شاسع بين تربية العائلة والنظام مالنا. مو العائلة جلت الحقوق تريد حلوق وما ادري ايش، واللي يأذيش بالزبعينة واللي يطقك ها يعلمك كسر النظام عمود يصير سبع وقوي ومهم بالمجتمع. مو هاي شنو؟ هاي تربية العائلة. بينما النظام مختلف تماما. هسه مو كل العوائل اكيد، مو انا لا ادعو انه القصد مفهوم التربية مفهوم شائك، هو مو تلقيني. التربية الصحيحة انه تخلي للطفل جهاز مناعة، تخليه يفكر، تزرع به قابليته للتفكير. ما تحكم عليه، ما تجبره، ما تخلي يتعامل مع الصح والغلط بهاي الطريقة، لأن بالأخير راح ينقلب. وهذا ودائما سرعتنا هاي، ها تلقاه هو مثلا بالأول متوسط، هو قاعد بالجامعة الطفل، مو أهله يودونه وكذا، أوكي أوكي. بس أنت جاي أحيانا هذا يعني هذا أنت جاي تقلل طفولته. أو مثلا أنا شفت حتى أطفال لبنانيين مثلا، أو هاي الأطفال اللي يودونهم مثلا دبويس، هذا همينا بمشكلة. أنت تودي طفل لبرنامج من هذه، كأنما تختار مستقبله، مو؟ بينما يفترض هذا، هاي يعني هاي علامات أحيانا تخلي الطفل متوتر. مو معناها إنه إحنا ما نأخذ الجامع، مو معناها إنه إحنا ما نهتم بمواهبه، مو معناها إنه لا نسويهن كلهن، بس ما نرسم بطريقة تخلي الطفل بعدين شنو ينقلب. أنا شنو يهمني؟ مو يهمني الأب ومظهره الاجتماعي إنه أولاده زينين وحبابين وورود ومدري إيش، أنا يهمني الطفل، على مود ما ينقلب، على مود عليه ما ينتقم، على مود بعدين ما يجرب الخيارات بطريقة مرضية، بس يصير بوحده، بس يصير بوحده ينتهك كل القوانين، يفجر كل الأشياء، يفجر كل الحواجز، كأنه ما شايف. ليش؟ لأن هو بحياته ما متعرض للذة أن يختار، ما يفكر، ما محكم عقله، دائما مجبور. وأكو ناس، أكو شباب هو فوق 20 وبعده مجبور على حياته كلها، بس تسنح له فرصة يلعب بالدنيا طول.

0: قبل أيام صادفني مقطع أرسل أحد الأصدقاء لطفل يجلس في مطعم في بغداد أعتقد, وطفل يعني أقل من 10 سنوات, ربما 9 سنوات هيك عمره, وهذا الطفل يرقص على أغنية ماجنة, أغنية ليلية جدا في نادي ليلي مال ملاهي يعني, ويرقص والأب يصوره. هذا انتهاك للطفولة, هذا مو انفتاح ولا عقلانية ولا حرية ولا هذا انتهاك للطفولة. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. ليش؟ لأن أنت جاي تقحم الطفل في مجال هو مو مجاله يا أخي, هو طفل يا خلي يلعب, مودين منها ليش؟ عجيب عجيب, ويفتخر ومنزله بالميديا, عجيب. ولذلك احنا في كثير من الاحيان مثلا تلقى طفل بالعشاير هيك يحشي لك بالعشاير ويحشي لك, يا بعلى كيفكم يا الاطفال, مو عمره, خليه طبيعي. ليش طفولتنا مشوهة؟ كنا اطفال يحفظون اقوال السيد الرئيس, كل قول اسطوره. ليش انا ايش عليه باقوال السيد الرئيس وانا طفل؟ اريد العب طوبه, اريد كذا, اريد, مو هذا جزء من التعبئه يعني. هاي التربية هي جزء, طبعا السلطة لها أساس في تكوين الأذهان اللي تخلي التربية بهاي الطريقة. والأباء يفتخرون يفروا بسبحته أنه ابنه مثلا حافظ كذا أو يعرف كذا أو يعرف بهذا الموضوع أو مو للأسف يعني. بينما اللزمة اللي يفترض الموجودة في كل طفل هي البراءة, مو البراءة ما موجودة. وهسه تدور على طفل بريء يا دوب يعني, تحصل لو ما تحصل يعني. 1-2 براءة مو موجودة, بل البراءة تعتبر الآن مثلبة, انه انتم ما مربين, ربوه على الشارع كذا, شايفين ذولي ربوه بالشوارع, عجيب. خلينا نسمع هذا التقرير معا ونعود.
1: رحلة التربية الحقيقية من داخل الوالدين أولا, حيث يمثل سلوك الأب والأم المرآة التي يرى فيها الطفل مستقبله. إن الانشغال بتهذيب النفس وتطوير الوعي الشخصي يمنح الأبناء نموذجا حيا يحتذى به, مما يغني عن مئات التوجيهات اللفظية التي قد تذهب مع الريح. وحين يركز الوالدان على ضبط انفعالاتهم وتوسيع مداركهم, فإنهما يخلقان بيئة صحية تنمو فيها شخصية الطفل بشكل سوي وتلقائي. وتعتمد التربية التقليدية في كثير من الأحيان على حشو الأذهان بالمعلومات والأوامر الجاهزة, ما قد ينتج شخصيات اتكالية تنتظر التوجيه الدائم. في المقابل يهدف المنهج القائم على زرع إمكانية التفكير إلى تحويل الطفل من متلق سلبي إلى باحث نشط. إن تشجيع الطفل على طرح التساؤلات ومناقشة الأسباب وراء القواعد ينمي لديه ملكة النقد والتحليل. هذا النهج يغرس في نفس الناشئ ثقة عالية بقدراته الذهنية, ويجعله مؤهلاً لمواجهة تعقيدات الحياة بكفاءة. وتعد القدرة على اتخاذ القرار الثمرة الكبرى لعملية زرع التفكير, فعندما يتدرب الطفل منذ صغره على المفاضلة بين الخيارات وتحمل نتائج اختياراته, فإنه يكتسب مناعة ضد التردد والخوف من الخطأ. إن دور الآباء هنا يتجلى في كونه دور الميسر الذي يفتح الآفاق ويوفر الأدوات التي تساعد الابن على رؤية الصورة الكاملة قبل الإقدام على أي خطوة. إن استثمار الوالدين في تربية أنفسهما وتطوير وعيهما هو الطريق الأقصر لتربية جيل مبدع, فالأبناء يحتاجون إلى قدوة تمتلك أدوات التفكير, ووالدين يثقان في قدرة عقلهما على النمو والتعلم, ما يحول التربية من عبء التوجيه المستمر إلى متعة المشاركة في بناء إنسان حر ومسؤول.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: مع علي الياسري.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا هلا بأحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير كل من يسمعنا، سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. ممكن تسمعونا أيضا على تطبيق جاردن، ممكن تدوره في الأندرويد والآي أو إس وتثبته على راديو تايمز سكوير، وتتابع هذه البرامج التي تحاول دائما أن تقدم لك المنفعة والفائدة والمعرفة بقالب يليق بعقولنا وفي لحظتنا الراهنة. حلقة إذن جديدة ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة. اليوم راح نتكلم عن واحدة من المفاهيم التي تخص مجتمع مثل المجتمع العراقي. المجتمع العراقي مجتمع موصوف بأنه مجتمع تعددي، مجتمع ديمقراطي. لدينا حكومة تعرف نفسها بأنها حكومة غير سلطوية، وأن الحكم في العراق متعدد. هناك برلمان، وهناك حكومة، وهناك أعضاء نواب ينتخبون من قبل عامة الشعب. هناك عراق متعدد، هناك أكثر من قومية، هناك أكثر من مذهب، هناك بالتالي الخيارات مفتوحة، والأفكار أيضا والاعتقادات والمتبنيات أيضا متباينة في العراق. يعني في شمال العراق أفكارهم مو مثل الوسط، الوسط مو مثل الجنوب، وهكذا. فكيف يمكن للعراقيين، كيف يمكن للبشر أن يتفقوا على ما هو صحيح وما هو غير صحيح، ما هو عادل وما هو غير عادل، ما هو نافع وما هو غير نافع إلى آخره، في مجتمع تعددي؟ لما نصير الآراء كل أنا عندي صوت، وحضرتك عندك صوت، وحضرتش عندك صوت، كل واحد من يمنا يأثر في القرار السياسي عن طريق الانتخابات، كيف ممكن أن نتفق على النافع لبلدنا؟ هناك من يرى أنه النافع لبلدنا أن نذهب باتجاه التصالح مع الغرب مثلا، هناك من يرى أن الغرب شر مطلق علينا أن نواجهه. فهناك من يرى والله نتحالف ويا تركيا، واحد يقول نتحالف ويا الحضن العربي، واحد يقول نتحالف ويا إيران، واحد. هذه الآراء التعددية، كيف يمكن لمجتمع متعدد أن يتفق على الصحيح والخطأ؟ هذا الكلام شغل بال الفلاسفة والمفكرين. يعني المجتمعات المتعددة ما موجودة بس بالعراق، جنوب أفريقيا مجتمع متعدد، أمريكا مجتمع متعدد، عندك في أستراليا هناك تعددات كثيرة، في أوروبا هناك تعددات كثيرة. أصلا طبيعة عالمنا الآن متجه إلى هذه التعددية المفتوحة. كل مجتمع، كل واحد بيه ممكن أن يعتقد ما يريده ويعتقد اللي يعتقده ويعتقده صحيح. بس احنا نريد نوصل إلى إطار لفهم مشترك. محورنا الأول راح يحفر بهذه السؤال، وراح ناخذ واحد من فلاسفة المعاصرين هو يورجن هابرماس، ونشوف شنو قال في هذه المسألة. نظرية الأخلاق التواصلية نحاول نقدمها بشكل بسيط، وخلي نروح لفاصل أول نشوف مصطفى شنو محضر لنا، وننطلق في حلقتنا في مجاز. حياكم الله.

قلنا قبل الفاصل أصدقائي أنه هناك سؤال فلسفي بسيط ظاهريا لكنه شديد التعقيد، أنه كيف يمكن للبشر أن يتفقوا على الصحيح والخطأ في مجتمع متعدد. جواب هابرماس كان ما سماه هو نظرية الأخلاق التواصلية. هي نظرية تشوف أنه الحقيقة الأخلاقية لا تفرض بالقوة ولا بالتقاليد وحدها، تفرض من الحوار العقلاني بين البشر. بس نركز على كل كلمة، ما نقول الحوار، نقول الحوار العقلاني بين البشر. أنت عندك فكرة وأنا عندي فكرة، فلان عنده فكرة، مصطفى عنده فكرة، كيف ممكن أن نصل إلى الحقائق الأخلاقية؟ نصلها عبر الحوار. لكن أي حوار؟ حوار عقلاني. إحنا في زمننا اليوم أصدقائي ماكو حوار، أكو جدل، كل واحد يظن أنه هو على حق، كل واحد يدافع عن ما يؤمن به بشكل مصيري، بشكل أكون أو لا أكون. ولهذا أنت صراحة من الصعب أن تجد أفق حواري عقلاني بينهم. شوف أنت هسه أي اثنين يتناقشون يمك بالدائرة واحد أو بالتلفزيون، تشوف دائما صوت عالي وصراخ وتداخل في الكلام، بحيث تحس أنه دولة ما حد بيهم يسمع الثاني، كل واحد جاي حتى يقول اللي عنده. وأنا والله هذا اللي عندي، تقول تقبل بي أهلا وسهلا، ما تقبل طق راسك بالحائط. والحقيقة بهذا المستوى من الخطاب، بهذا المستوى من التواصل بين أفراد الشعب، لا يمكن أن نصل إلى حقائق أخلاقية، حقائق وطنية، مفاهيم موحدة للاتجاهات الشتى للوطن. هسه واحد يجي يقول لك أنت هذا أنت جاي تحفر بالصخر، يا اتجاهات مشتركة، يا كل من يقول مصلحته، كل من أخوان. إحنا هذا كلام ممكن نقوله، لكن هل من الممكن أنه أو هل من الصحيح أنه نيأس ونحط ايدينا هيك متشتفين ونقول والله ها هي كل واحد عنده اعتقاداته وكل واحد عنده ولاءاته وما نقدر نغيرها؟ لازم يكون هناك مفهوم وطني مشترك يحرك العراقيين كلهم. وتشفتوا انتوا هسه مثلا الحرب الاخيره اللي صارت الاقليميه، حرب امريكا المعتديه على ايران، شفتوا الشعب الايراني كيف ضرب مثال استثنائي في الوحده امام الخطر الخارجي. الإيرانيين أيضا اتجاهات متعددة، هناك الإصلاحيين وهناك الجانب الآخر، هناك أصلا بعض المعارضين، هذا ما أعرف المخرج السينمائي جعفر ما أعرف إيش نسيته، هذا أخوه كان مبعد وكان محكوم عليه، كان عليه محكوم غيابيا، إجا رجع للبلاد وقال والله أنا البلاد في خطر، أنا أكون داخل بلادي ودافع عن بلادي، حتى لو أرد أموت أنا أموت بوطني. اختلافات أكو موجودة، لكن هناك وحدة وهناك نوع من خلينا نسميه الالتزام الأخلاقي العقلاني مع الوطن.

وهذا الشيء أيضا موجود في مصر مثلا. مصر تعبركم مصر مثلا موحدة، هم بيها اتجاهات فكرية مختلفة، لكن هم حساسين جدا لكل ما هو وطني. تشوفهم لما تكون وطنهم بخطر، مصر بخطر، يتوحدون. احنا للأسف يعني ضعيفة عندنا هذا الشعور، وعندنا حالة من الخطاب الصمدي، يعني أنا أقول اللي عندي وتكيفك بعد. وهذا على فكرة ليس فقط في خلينا نقول الحقائق الكبرى، الوطن، ما هي ما هو الوطن، ما هو العقائد اللي نتخذها، ما هو الصح، ما هو الخطأ، لا حتى بخلافاتنا اليومية. يعني إحنا سر الصمون، كل واحد يضربه، كل واحد يعتقد إنه من ضربه هو على حق. أنا مستعجل، أنا عندي شغلة، أنا والله منتسب، أنا معروف، ما أقدر أوقف، أنا مرة، أنا رجال كبير، صح ولا لا؟ فهذه يعني إحنا إذا ما نؤمن بالمعرفة، ما نؤمن بما يقوله الفكر والفلسفة والعلم، رح نبقى نطوف عميان في بحر من الظلمات. إذن الفكرة الأساسية عند هابر ماس أن الأخلاق يجب أن تقوم على التواصل العقلاني، يعني القاعدة الأخلاقية تكون صالحة لما جميع المتأثرين بها يوافقون عليها بعد نقاش حر ومتساوي. بمعنى القوانين، القرارات الأخلاقية تكون عادلة إذا كان من الممكن الدفاع عنها أمام الآخرين بالمحاججة العقلانية، مو بالسلطة والفرض. قدامكم المشكلة اللي صارت على موديل المدونة الجعفرية، النساء عبروا عن مظلومية، يقول لك هذا القانون سلب من يمن أطفالنا، الطحق وأريحية للرجل، أنه يتزوج بكيفه، أنه يأخذ الأولاد، أنه الطلاق صار صعب. هذا الرأي يحترم، يفترض ويناقش، مو تقول له والله لا هذه قانون وغصبا ما عليك، وهاي تتعامل مع الأمر الواقع، هذا جاء مستند على أمور فقهية، مستند. هذا كل كلام يجعل هناك شعور عند فئة من المجتمع بعدم العدالة. لازم نؤمن بهذا الشيء لأن ذولا جزء من الوطن، تلاحظون شلون؟ بالتالي القانون أو القرار الأخلاقي أو أي فكرة عامة كعراقيين علينا أو كأي شعب أيضا علينا أن نتفق عليها بالحوار العقلاني لا بالفرض.

0: هابرماس يخلي شروط لهذا النقاش العادل اللي قلناه، أهمها أن يكون الجميع قادرين على الكلام والمشاركة. اثنين، أنه ما تفرض السلطة أو الخوف على المتحاورين. ثلاثة، أن تكون الحجج هي اللي تحسم النقاش، مو القوة، مو النفوذ، مو المكانة الاجتماعية. خلينا نضرب مثل مبسط. تخيل عائلة تريد تحدد وقت استخدام الهاتف للأطفال. أكو طريقتين. الطريقة الأولى أنه الأب يقرر وحده، يجي الأب يقول لك والله لكم ساعة وحدة باليوم. أكو طريقة ثانية أنه الأسرة كلها الأسرة تجلس وتناقش، الأطفال يشرحون حاجاتهم للهاتف، دراسة، تواصل، والأهل أيضا يشرحون مخاوفهم من الإدمان. بعد هذا النقاش يتفق الجميع مثلا على ساعتين أو ساعتين ونص مع شروط محددة. بالحالة الثانية، حالة النقاش، صارت القاعدة تأسست، ترسخت القاعدة والقانون صار من حوار، من تواصل عقلاني، مو من فرض سلطة. هذا إخواني نموذج صغير لما يسميه هابرماس الأخلاق التواصلية. بلد ما بي هاي الأخلاقيات التواصلية اغسل إيدك من يمه. نعطي مثال آخر بالمجتمع. لما يناقش البرلمان قانون جديد، يفترض أن تكون النقاشات مبنية على الحجج والمصلحة العامة، مو على الضغوطات أو مبدأ القوة. إذا تحقق هذا الشيء نكون قريبين من هذا النموذج المثالي. المفهوم الثاني أو الركن الثاني في نظرية هابرماس هي مفهوم الفضاء العمومي. يرتبط هذا المفهوم بنظرية الأخلاق التواصلية. يعني الفضاء العمومي هو ببساطة المكان الاجتماعي اللي يتناقش فيه الناس حول القضايا العامة. فضاء السوشيال ميديا العراقية فضاء عمومي. في أوروبا القرن الثامن عشر أحبتي طلعت المقاهي، الصحف، الصالونات الاجتماعية، النوادي الاجتماعية، الصالونات الثقافية. كانوا الناس يقعدون يناقشون سياسة، اقتصاد، يناقشون الأفكار. هاي المكانات شكلت الفضاء العمومي. اليوم الفضاء العمومي شنو؟ خجرايد ماكو يعني. نعم البرامج التلفزيونية، الندوات، المؤسسات الثقافية تسوي شغل بس محدود. السوشيال ميديا هو الفضاء العمومي للعراقيين حاليا للأسف، لكن بشرط أن يسمح هذا الفضاء بنقاش حر وعقلاني. تمو والله الكلام على رئيس الوزراء ممنوع، الحكي على المحافظ ممنوع، تنتقد مثلا لجنة معينة في مجلس المحافظة ممنوع، يرفعون عليك قضية. هذا غير فضاء عام، هذا غير فضاء عام حر. ما راح نحقق أخوان المنفعة للناس، ما راح يصير بناءنا بناء متكافل. خلينا نضرب مثال معين. لما يجتمع سكان حي معين لمناقشة مشكلة، خلينا نقول مشكلة النفايات بمنطقتهم، لما يتبادلون الآراء ويقترحون الحلول، هم يمارسون نوعا من الفضاء العمومي. أما إذا قررت السلطة حل مسألة النفايات بدون الاستماع للناس، فإن الفضاء العمومي يصبح ضعيفا، وبالتالي قد تكون قرارات الحكومة يجوز تجي بمصلحة الناس، يجوز لا، يجوز حلول الحكومة تكون مو بمصلحة الناس. واضح؟ خلينا مع هذا التقرير الذي يضيء جوانب من نظرية الأخلاق التواصلية.
1: في كثير من اللحظات الحاسمة في حياة الإنسان يظهر سؤال أخلاقي صعب، هل يجب أن نتكلم دائما عندما نرى خطأ، أم أن الصمت قد يكون أحيانا موقفا مشروعا؟ تبدو الإجابة الأولى بدهية، فالثقافة الأخلاقية الحديثة تميل إلى تمجيد الشجاعة في قول الحقيقة. منذ العصور القديمة ارتبطت الفضيلة بالجرأة على مواجهة الظلم حتى لو كلف ذلك الإنسان مكانته أو سلامته. الفيلسوف اليوناني سقراط مثلاً اختار أن يدافع عن أفكاره أمام المحكمة الأثينية رغم أنه كان يعلم أن ذلك قد يقوده إلى الموت. لكن الحياة الواقعية أكثر تعقيداً من الشعارات الأخلاقية البسيطة، فالكلام ليس دائماً طريقاً إلى العدالة، وأحياناً قد يؤدي الإفصاح عن رأي ما إلى ضرر أكبر من الصمت نفسه. الطبيب مثلاً قد يختار عدم إخبار المريض بكل التفاصيل القاسية أثناء مرضه إذا كان ذلك قد يدمر حالته النفسية، والصديق قد يصمت عن خطأ صغير كي لا يجرح إنساناً يمر بظرف هش. في هذه الحالات يتحول الصمت إلى شكل من أشكال الحكمة العملية أو محاولة لحماية قيمة أخرى مثل الرحمة أو الاستقرار أو السلام الاجتماعي. ومع ذلك يبقى الصمت سلاحاً ذا حدين، فالتاريخ مليء بأمثلة كان فيها الصمت نوعاً من التواطؤ غير

0: مصلحة الشخصية. السؤال الأخلاقي الحقيقي إذن ليس متى يكون الكلام واجباً ومتى يصبح الصمت أكثر إنسانية. في النهاية الأخلاق ليست مجموعة قواعد جاهزة، بل قدرة على قراءة الموقف بدقة. أحياناً تكون الشجاعة في رفع الصوت، وأحياناً تكون في كبحه.
1: إذن الخلاصة أحبتي عند هذا المفكر هابرماس إنه الديمقراطية الحقيقية لا تقوم فقط على الانتخابات، لازم أكو فضاء عمومي حي يقدر المواطنين به يناقشون القضايا بحرية ويوصلون إلى قرارات مشتركة عبر الحوار. القوة بالمجتمع، المجتمع العادل، مو قوة السلاح أو قوة السلطة، هي قوة الحجة الأفضل، وهذا هو قلب المشروع الفلسفي لهابرماس، أن المجتمع يمكن أن يدار بالعقل والحوار لا بالقوة والهيمنة. هسه يجي واحد يقول لك شنو فايدة النقاش الحر إذا كانت مراكز السلطة ما تهتم به؟ مراكز السلطة الحقيقية ما تتأثر بالنقاشات الحرة للصحفيين وللمجتمع ولوجهاء العالم. حقيقة لفهم جواب هابرماس على هذا الموضوع علينا أن نميز بين مستويين من المجتمع، النظام السيستم والعالم المعيش. النظام عند هابرماس هو مؤسسات السلطة والإدارة والاقتصاد، الدولة، البرلمان، الشركات الكبرى. هاي مؤسسات غالبا تتحرك بمنطق القوة والمصلحة ومنطق المال. أما العالم المعيوش أو العالم المعيش هو المجال اللي يعيش به الناس حياتهم البسيطة اليومية، العائلة، الإعلام، نقاشات العامة، المجتمع المدني، الدوائر، الفضاء العمومي ينتمي إلى هذا العالم. فالفكرة مو أنه النقاش وحده هو يغير القوانين فورا، الفكرة أن الشرعية السياسية بالديمقراطية يجب أن تنبع من هذا النقاش. يعني السلطة حتى لو كانت قوية تحتاج دائما إلى قبول اجتماعي، المجتمع يكون راضي عنها، قابل بيها حتى تستمر. وهنا تجي وظيفة الفضاء العمومي، لأن هو المكان اللي تتشكل به الإرادة العامة، تتشكل به الضغوطات الأخلاقية على السلطة. يعني كثير من الدول ما كانت قضايا بيها مثل قضايا حقوق المرأة، حماية البيئة، مكافحة الفساد، ما كانت هذه القضايا هي قضايا مركزية في السياسة قبل عقود. شنو اللي صار؟ حقيقة النقاشات العامة بالإعلام، بالصحافة، بالراديو، بالجامعات، بالجمعيات المدنية، مع مرور الوقت تحول النقاش هذا إلى فضاء وإلى رأي عام. بعدين صار ضغط سياسي، ثم اضطرت الأحزاب والبرلمانات حول العالم أن تتبنى قوانين جديدة لصالح هذه القضايا. يعني القوانين إخواني ما تبدي من البرلمان، تبدي من الفضاء العمومي. لكن الخوف، كل الخوف هو من استعمار أو تشويش الفضاء العمومي، العالم المعيوش هذا اللي حكينا به البسيط. يعني لما تقوم السلطة السياسية أو المال أو الإعلام الموجه بتشويش النقاش العام، تتحول وسائل الإعلام إلى أدوات للدعاية، أو عندما تسيطر الشركات أو الأحزاب على المجال الإعلامي، في هذه الحالة يضعف الفضاء العمومي، يصير النقاش مجرد صوت لكنه صوت حقيقة بلا تأثير.

نعم أحبتي، مستمرين معكم في مجاز في راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، واحدة من الظواهر اللي المؤسفة حقيقة في الأماكن العامة مسألة النظافة العامة للناس. شوفتوا هسه إحنا اللي يروح للكورنيش، ذاك اليوم أنا بالكورنيش في جسر المشات بعد الصيانة اللي صارت برمضان، حاطين يعني الشركة أعتقد المنفذة أو البلدية حاطين قطعة، أنا والله من قريتها خجلت. كاتبين الرجاء، هسه اللي يروح اللي يسمعني ويروح للجسر المشات يشوفها، الرجاء يا أخوان الحفاظ على النظافة، بهذا اللهجة، الرجاء الحفاظ على النظافة ورمي الأوساخ والنفايات في السلات المهملات، رحم الوالديكم، كاتبين قطعش بالمل هذه، رحم الوالديكم. طبعا هذه العبارة أو هذه القطعة هي بحد ذاتها معيبة بحق المجتمع. يعني هذا يعني مثل ما واحد يقول لك يعد الناس هنا قد وسخة بحيث يحطوا لهم هاي رحم الوالديكم للذبون الزبالة بالقاع. ليش وصلنا لهذا المستوى من اللامبالاة بنظرة الناس علينا؟ هسه ما لازم، أنا ما جاي أقول لك لا مبالاة بالمال العام، لا مبالاة بمكان مثل الكورنيش، لا مبالاة بنظرة الناس إلك. أنت ترى من تشمر الزبالة، الحب الشمسي، كشور الحب الشمسي أو كاسة الشبس أو بقايا الطعام الدليفري الطالبة، ترى أنت بعين الناس أنت وسخ، ماكو غير وصف إلك. ترى ما نريد نجمل ولا أنه والله هذه مكان إعلامي فلازم ما يواجه الناس بالحقائق. ليش الناس ما عادت تستحي أن تبدو وهي قذرة أو غير نظيفة؟ ليش؟ إحنا نقول إنه إحنا عرب مسلمين والنظافة من الإيمان وغيرها من الكلام، وبيوتنا ما شاء الله طب للبيت تلقى الناس تجيب لك طخم قنفات والمكنسة الكهربائية، وسخو صارت المكنسة الذكية هاي تمشي وحدها. أتصور في هذا الوقت في هذا الزمان من المخجل جدا أنه الإنسان يتصرف بهذه الطريقة. كلنا نعرف الآن وكلنا عندنا موبايل وكلنا نشوف العالم شلون ماشي، نشوف العالم إيش قد يحافظون على المكانات العامة. لكن اليوم في حديقة، هاي الحديقة اللي صايرة بين تقاطع مستشفى المودة وكأنك رايح على تقاطع مجسر التربية، أكو حديقة كلش حلوة على اليسار ذا شايفها جدا جميلة، وشكرا للقوات الأمنية مرة ثانية على حمايتها. تقعد في بعض المصطبات تلقى الأرضية جوا رجليك مزروعة زرع بكشور الحب هذا الكرزات. يا أخوان زحمة، يا أخوان ما يصير، خلي كيس يمك كيشي، خلي بيدك، خلي على صفحة بكلينس وشيله بعدين وذبه في سلات المهملات اللي موجودة على مدار الحديقة. احنا نقول انه احنا عراقيين بصاروة، عراقيين علينا انه نعكس صورة مسلمين مؤمنين بشر، سعوفك من كل شيء، الإنسان عنده عقل والإنسان عليه أن يعرف أنه هذا المكان إذا توسخ النباتات راح تموت وراح يتحول المكان إلى ساحة للسكراب مثل ما كان قبل. لأن تمدوا ببلدية يقول لك هذول الناس مو نظيفين، أنا علم أنا إلى متى أبقى وأنظف وأنظف، حتى اللي يمكن العامل اللي يشتغل مال النظافة هم يطق روحه ويبطل. أتمنى اللي يسمعني ينبه اللي يمه، جزء هو ما يشمر بالقاع بس اللي يمه، واحد من أهله، واحد من أقاربه، أولاده، يبدي هو بنفسه، لأن هذه مسؤوليتنا كلنا.

أصدقائي، نمط اجتماعي واضح ومعروف في حياتنا اليومية، نماذج بشر نشوفهم محيطين بنا دائما يقارنون أنفسهم بالآخرين، مقارنة سلبية. يا مولا ناس تشوفهم ما شاء الله حياتهم جيدة، عندهم وظيفة، متزوجين، عندهم بيت ملك، الرجال عنده سيارة والمرأة عندها سيارة وصحتهم جيدة، بنفس الوقت تلقاه دائما يشكي، دائما يشكي. لو يشكي والله ابني مريض، فلان زوجي ما موجود، ما متوفر بالبيت، دوامي صعب، عمتي تحاربني، عيالي مدري شنو. كذلك الرجال أيضا، سيارتي تنقص دهن، هو سيارته مثلا حديثة 25 24، فلان شغلة طبيتها وما توفقت بيها، دائما يشكي، دائما احنا نسميها بالعامية يون. ونفس الوقت هذا تشوفه دائما هيك نمط أشخاص عيونهم على الآخرين، دائما هناك مراقبة للآخرين، فلان سيارته أفضل، فلان مرتاح، هنيالك على رجلك الفلاني، هنيالك على مرتك الفلانية. هذا حقيقة نمط نفسي واضح، إنسان لا ينظر إلى حياته بشكل مباشر، ينظر إلى حياته عبر الآخرين. علم النفس يسميه هذا التركيز المزمن المقارن، أو التركيز المقارن المزمن. يعني الإنسان ما يقيس وضعه بذاته، يقيس وضعه بموقعه مقارنة بالآخرين. بس المصيبة هو يعني لو معياره حقيقي لا بأس، ما بيها مشكلة، بس معياره دائما أعوج، بمعنى هو ما لديه من نعم لا يراها، أو هو لا يريد أن يراها، هو ما يريد يعترف به حتى لا ينحسد، حتى الناس لا تنتبه له، حتى الناس لا تحس مرتاح. لأن هناك تصور اجتماعي قديم ومتوارث أنه اللي يتكلم بالنعمة ممكن هاي مدعاة أنه تفتح العيون عليه، لا تحجب رزقك، اقضوا حوائجكم بالكتمان، لا تقول أنا مرتاح. أنا من كنت صغير كان أقاربنا، أنا مرة من مرات يعني مع أقاربنا أولاد عمي أولاد خالي ما أتذكر، بس يمكن لو يسمعني يزعل علي، واحد منهم كبير وواحد منهم بعمري، اللي بعمري قال والله احنا الحمد لله مرتاحين وعدنا بيته، ذاك رأسا صرخ بي قالوا لك لا تقول مرتاحين، أستاري يا ربي. بينما هاي نعمة، الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وأما بنعمة ربك فحدث. لكن هناك تصور دائم على إنكار النعم خوفا من زوالها، خوفا من الحسد، وهذا فتشي هواي خطير، لأنه يطي يخلق أوهام ويخلق فتصورة كئيبة سلبية عن حياته، وتشوفه دائما شخص مثير للقرف ومثير للإشمئزاز، دائما يشوف وجهه مكرمش وشاحب ويشكي والله ابني فلان شيء وهذا وهذا، وأنا شو سوي عيالي، وأنا ما أعرف إيش المسؤول ماتي ما يعطيني إجازة، ما نطلع إحنا وين نطلع، ما يطلعنا فلان، ما يودينا. وأنت دائما وين إذا تروح للمول مرة بالشهر بهالمول بهالمرة تشوفه من قد طلعاته ونسته وحياته يعني بالعافية عليه. لكن هذا حقيقة هذا النمط، التركيز بالآخرين، شرح علم النفس يعني إدلر يقول هذا يأتي من شعور عالي بالنقص. شلون؟ خلينا نبدي نشرح شوي شوي.

0: هناك ناس بنمط تربيتهم، بنمط شخصيتهم، عنده شعور بالنقص، يعوض دائما بمراقبة الآخرين، يعوض دائما شكوا عليك مرتاح، شكوا عليك أنت، يعني حتى لو واحد يأخذ إجازة وهو حقه طبيعي يباوع له بنوع من الغبطة والعجب، أوه طوك إجازة معود بخات، مصيبة حقيقة. هذا حقيقة تأتي هذه المقارنة دائما، وهي مقارنة غير عادلة، لأنه يرى حياته كاملة بينما يرى من الآخر لقطة من حياته، يعني هو يباوع يراقب حياته بكل متاعبه، هو هذا الشخص السلبي اللي أقصده. فبالتالي الحياة بيها لحظات زينة ولحظات مو زينة، لحظات أيام صعبة وأيام مريحة، الأولاد مدارس ودراسة وتعب، وهذا وديته للطبيب، فيشوف الصورة كاملة بمتاعبها وإيجابياتها، لكن هو من يباوع على الآخرين ما يشوف إلا لقطة من الآخرين. إذا واحد طالع سفرة وناشر ستوري، الآخرين راح يشوفون بس يشوفوك أنت طالع سفرة، ما يشوفوك أنت تعبان، ما يشوفوك أنت مرهق، ما يشوفوك أنت مريض، ما يشوفون أنت ماخذ ابنك مريض زين، ما يشوفوك أنت مثلا مفلس جراس الشهر ووشلت جزرت. فهذه المشكلة التي يقع فيها الشخص السلبي، أنه يرى أو ينظر لحياة الناس من ماذا؟ من لقطة صغيرة. وهنا نجي لموضوع الحسد، ليش بعض الناس يخفون سعاداتهم، يبالغون بشكواهم، يركزون على ما عند الآخرين، لأنهم يعيشون تحت تصور أنه الراحة ملفتة والخسارة آمنة. الخسارة ما من وراها شيء، ماكو واحد يحسدني على الخسارة، على الفقريات، حلو. والحسد نمط داخل عميقا في إيماننا وفي معتقداتنا من مئات بل من آلاف السنين، أكثر من 1400 سنة، وحتى قبل الإسلام الإنسان يؤمن بالحسد ويخاف من الحسد، أكثر أهل المقابر من العين، ما سامعيها هاي؟ فهذا يتحول إلى سلوك اجتماعي، ويتحول إلى قانون غير مرئي، إنه إذا أظهرت نعمتك تحسد، إذا شكوت فأنت في أمان. وهذا يخلق في السلوك كلش غريب، إنه الشخص يقلل من شأن حياته ويراقب حياة الآخرين. لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة شخص دائم التذمر، الناس تتضايق منه، وحتى لو كان مرتاح هو دائما يطي هذا اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر، دائما يحسس روحه إنه هو فقريات وإنه هو عايش حياة ضنكة، ويكون هذا الشخص حقيقة ثقيل. كيف نتعامل مع هذا الشخص؟ نتعامل أولا أنه لا ندخل معه نهائيا بمحاورة أو مقارنة. ثانيا نحاول أن نعيده إلى الواقع بالأرقام بالوقائع. صار حنقول له لا الحمد لله أنت موظف غيرك ما لاقي وظيفة، أنت عندك أولاد غيرك بحسرة الطفل، أنت عندك سيارة عسى السيارة تنقص دهن، بها مشاكل بالمحرك، تبريدها مو زين، غيرك ما عنده سيارة، عايش على الفورتات خطيه وبايسكله وهو وماطوره وتلحق عليه وراء المرور. كذلك ممكن أن نواجهه بأن لا نعزز شكواه من خلال التعاطف الزائد، يعني لنتماهى وياه بهذه اللعبة، لنقبلها، لأن التعاطف المفرط يثبت هذا السلوك عنده. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن مفاهيم علمية وفلسفية وعلم النفس الذي يتكلم عن المقارنة، من أين تأتي وماذا تسبب للإنسان، وممكن على فكرة تسبب أشياء كثيرة حتى تصل إلى أن الدول وسياسيين ومشاكل كبرى اقتصادية واجتماعية تحدث من خلال المقارنات.
1: في عام 1954 قدم عالم النفس ليون فستينجر نظرية المقارنة الاجتماعية، والتي تفترض أن الإنسان يميل لتقييم نفسه عبر مقارنة وضعه بالآخرين، خاصة في المجالات التي لا يمتلك فيها معيارا واضحا. هذه المقارنة تميل غالبا للاتجاه التصاعدي، حيث يقارن الفرد نفسه بمن يعتقد أنهم أفضل منه، مما يؤدي لتضخيم الإحساس بالنقص. وتشير الدراسات إلى أن هذا النمط يرتبط بالحرمان النسبي، وهو شعور يظهر عندما يرى الفرد أن الآخرين يملكون ما يفتقده حتى لو كان وضعه الموضوعي جيدا. استخدم هذا المفهوم في تحليل تحولات اجتماعية كبرى حيث ربط باحثون بين الإحساس بالمقارنة وعدم الرضا وبين نشوء توترات سياسية واقتصادية. ومن جهة أخرى يرى ألفريد أدلر أن المقارنة المستمرة ترتبط بالشعور بالنقص، حيث يحاول الفرد تعويض هذا الشعور عبر مراقبة الآخرين بدلا من تطوير ذاته، مما يجعل الإنسان يرى ما لدى الآخرين أوضح مما لديه. أما في السياق الثقافي فتعزز هذه الظاهرة عبر المعتقدات المرتبطة بالحسد، فعندما يعتقد الفرد أن الآخرين يحسدونه يصبح أكثر حساسية تجاه المقارنة، فيراقب حياة غيره ويخفي جوانب من حياته. وتشير دراسات علم النفس الثقافي إلى أن المجتمعات التي ينتشر فيها هذا الاعتقاد تميل لسلوك مزدوج، إخفاء النعم من جهة والانشغال بنعم الآخرين من جهة أخرى. تاريخيا لعبت المقارنة دورا في صراعات كبرى، فالتنافس بين القوى الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى تأثر بسياسة المقارنة العسكرية وسباق التسلح التصاعدي، كما يشير مؤرخون إلى أن شعور ألمانيا بالحرمان النسبي بعد معاهدة فرساي ساهم في خلق مناخ نفسي وسياسي مهد لصعود أدولف هتلر. في هذا الإطار تظهر المقارنة كآلية نفسية يمكن أن تنتقل من الفرد إلى الجماعة وتعيد تشكيل الإحساس بالرضا أو الظلم حتى في غياب الفقدان الحقيقي، مما يجعلها قوة محركة للسلوك البشري والتحولات التاريخية والاجتماعية على مر العصور، وهو ما يفسر الكثير من الاضطرابات النفسية والسياسية في عالمنا المعاصر.
0: إذن الفكرة الأساسية، المقارنة المستمرة لا تأتي من نقص حقيقي، هي تأتي من هذه العدسة التي ترى حياة الآخرين دائما بشكل أوضح ولا تلتفت تعمدا أو غفلة عن نعمها. هذه العدسة كل ما استخدمناها بشكل أكثر كل ما زاد تشويه الواقع. نكون مسجونين حول هاي النظرة الحزينة المأساوية. إذا كان بعض الناس لا يرون ما لديهم من نعم لأنهم ينظرون دائما لما لدى الآخرين، فنسألهم هل المشكلة بحياتهم فعلا لو بالطريقة التي يقيسون بها حياتهم؟ هاي مسألة مهمة.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل إلى نهاية وقت الحلقة من برنامج مجاز لهذا اليوم. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم ربي رفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: تعد منظمة أوبك حجر الزاوية في استقرار سوق الطاقة العالمي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن اليوم تتردد أصداء قوية في أروقة فيينا والشرق الأوسط حول احتمال خروج دولة الإمارات من المنظمة. الإمارات التي تنتج حالياً نحو 3,200,000 برميل يومياً، وتطمح للوصول إلى 5,000,000 برميل يومياً بحلول عام 2027، ترى أن قيود أوبك بلس قد تعيق خططها التنموية الكبرى. هذا الحراك يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية حادة، حيث سجلت أسعار النفط استقرارا حذرا حول مستويات 83 دولارا لبرميل برنت. فماذا يعني انسحاب لاعب بوزن الإمارات من نادي الكبار؟ وكيف سينعكس ذلك على اقتصادات المنطقة وعلى رأسها العراق؟ البداية تأتي من التحذير من مغبة كسر وحدة الصف، حيث يرى المتخصصون أن خروج دولة بوزن الإمارات سيعزز من حالة الاضطراب السعري عالمياً. الدكتور سامي التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يضعنا في الصورة القاتمة حول غياب التنسيق.
5: خروج الدول عن منظمة أوبك يعزز عدم استقرار الأسعار في سوق النفط العالمية، هذا ليس بصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ولاحظنا سابقا في سنوات سابقة عندما خرجت المملكة العربية السعودية عن قرارات أوبك، فهذا يزيد المعروض النفطي وبالتالي عدم السيطرة على السوق النفطية، وهذا يسبب انخفاض في الأسعار، وهذا ليس بمصلحة البلدان النفطية اللي هي تعتمد أكثر موازناتها على إيرادات النفط. فسياسة خروج عن منظمة الأوبك وأوبك بلاس هذا ليس لصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. لابد أنه الدول النفطية توحد قراراتها من خلال منظمة الأوبك وأوبك بلاس لضبط المعروض النفطي في السوق النفطية من أجل الحفاظ على أسعار نفط عادلة تحقق مصالح الدول النفطية. وحقيقة أنه أي انخفاض بأسعار النفط من خلال زيادة المعروض تنعكس سلبا على الاقتصادات النفطية وخصوصا الاقتصاد العراقي.
4: القلق لا يتوقف عند حدود الاستقرار، بل يمتد إلى مخاوف من حرب أسعار طاحنة تشبه الأزمات الجيوسياسية التي عصفت بالمنظمة سابقا. الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز يربط بين هذا الاحتمال والتصدعات التاريخية والسياسية العميقة.
6: طبعا نحن نعلم أن منظمة أوبك أهم منظمة طاقة في العالم، وهي تهتم بتنظيم العرض للمحافظة على سعر عادل للأعضاء، وهي تضم أكبر المنتجين في العالم، حدث بعض الدخول والخروج لبعض الأعضاء أصحاب الإنتاج المنخفض، ولكن هذه المرة واحد من المؤسسين، واحد من الكبار المنتجين يعلن انسحابه من المنظمة، وهذا طبعا له تأثيرات ومدلولات اقتصادية وسياسية. فمنظمة أوبك لها أبعاد سياسية مهمة، هذا يؤشر على ربما على خلاف سياسي عميق، إذ مرت هذه المنظمة بجملة من التحديات والإنجازات. من ضمن هذه التحديات الحرب العراقية الإيرانية، كان الأعضاء الكبار على وضع سياسي مرتبك وغير منسجم، إلا أن هذه المنظمة تمكنت من عبور هذه التحديات. كان لها حقيقة جملة من الإخفاقات في تنظيم السوق، مما تسبب بأزمات وصدمات نفطية سالبة. واليوم خروج الإمارات إذا ما تم فعلا فإنه ينذر بحرب أسعار بين المنتجين الكبار، وبالتالي يسهم في تعميق أزمة السوق النفطية في المستقبل.
4: وبالانتقال إلى الداخل، فإن التهديد الأكبر يواجه الاقتصادات الريعية التي تعيش على عوائد الخام. الدكتور عمار البعاج، المساعد العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، يحلل كيف يمكن لزيادة المعروض الإماراتي أن تضرب مفاصل الاقتصاد العراقي.
7: خروج الإمارات وسعيها إلى أنه تزيد حصتها من المعروض أكيد راح يأثر سلبا على أسواق النفط، بالتالي ممكن أنه تنحدر أسواق النفط رغم الأزمة في مضيق هرمز. هذا يأثر يعني بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي، سيما أنه الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ما يعتمد على تنوع مصادر الدخل، وبالتالي هو يعني راح يأثر بصورة كبيرة بالمستوى القريب على المستوى المتوسط والبعيد. فنأمل بالحكومة القادمة أنه تفكر أو تطرح منافذ خروج النفط العراقي غير منفذ الخليج.
4: لا تبدو الصورة واضحة المعالم في ظل ضبابية مواقف دول مؤسسة أخرى مثل فنزويلا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استراتيجية الإمارات المستقلة. يعود إلينا الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، ليحلل هذا الأمر المعقد.
6: حسب الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات، إذا كانت تسعى إلى زيادة الإنتاج بغض النظر وعدم التنسيق مع أوبك وأوبك بلس، فهذا يعني أننا سندخل في حرب أسعار، وربما تتبعها دول أخرى من المنتجين الكبار، خصوصا أن فنزويلا الآن غير واضح اتجاهها، وهناك ضبابية على موقفها المستقبلي، وهي أيضا من المؤسسين والمنتجين الكبار، واليوم الإمارات وربما تتبعها دول، وهذه جميعها نتاج الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، وهذا توقعناه سابقا. واحدة من نتائج هذه الحرب تصدعات في منظومة أوبك، خصوصا للدول المنتجة خارج حوض الخليج.
4: ورغم كل هذه الهواجس، تبرز قراءة ترى أن العراق يمتلك من الطاقات ما يجعله قادرا على امتصاص الصدمة إذا ما أحسن استغلال موارده وفتح منافذ تصديرية جديدة. الدكتور نصيف العبادي، معاون عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز، يقدم رؤية مغايرة لمستوى التأثير.
8: ما يقارب 3 مليون صدر الإمارات، بالتالي خروجها ورغبتها طبعا بزيادة الإنتاج، سبب خروجها من منظمة أوبك هو الهدف الاستفادة من زيادة الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية والتصديرية. هذا راح يؤدي بزيادة المعروض النفطي، وزيادة المعروض النفطي سيؤدي إلى خفض الأسعار بالتأكيد، وراح يقلل من دور وتأثير منظمة أوبك على السوق النفطي. أصل تأسيس أوبك كان لمحافظة على مستويات أسعار معتدلة لصالح المنتجين والمستهلكين، والقضية الأخرى هو المحافظة على كميات الإنتاج وكميات الصادرات للدول، لكن لا يؤثر كثيرا. العراق دولة نفطية، عندها إمكانيات، عندها طاقات. الآن العراق يحتاج لزيادة إنتاجه، زيادة تصديره، فتح منافذ أخرى للتصدير، لا يعتمد فقط على جانب واحد، وبالتالي تأثير الإمارات أو انسحابها من منظمة أوبك على العراق ما أعتقد راح يكون هناك تأثير كبير جدا.
4: بين طموحات أبوظبي الإنتاجية وضوابط فيينا الصارمة، يقف سوق الطاقة العالمي أمام مفترق طرق. فهل تنجح أوبك في احتواء الأزمة أم أن موازين القوى النفطية في طريقها لإعادة تشكيل كلي؟
9: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
10: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
11: كريم العراق.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه الآية الكريمة من الفقه الجنائي الذي له حقل خاص في الفقه الإسلامي، وتتضمن مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. وأول ما ينبغي أن يطرق، ما هو تعريف المجرم؟ المجرم كان إلى تعريفين، أكو تعريف عند فقهاء القانون وتعريف عند فقهاء الشريعة. فقهاء القانون يعبرون عنه بأن من يخالف بندا من بنود القانون، اللي يخالف بند من بنود القانون يعتبر مجرم. بند من بنوده يعني مادة من مواده. بينما بالشريعة الإسلامية المجرم إلى تعريفين، بعض الفقهاء يعرف المذنب، وبعض الفقهاء يعرف المنقطع عن الحق إلى الباطل. سائل المعاني إن شاء الله خلال البحث تتوضح. اللي يعنيني الآية الكريمة أكو بيها إيماء إلى مدرسة من مدارس العقاب المعاصرة، كأنه عندنا علماء الجنايات لما يقسمون الإجرام يقسموه إلى أقسام، قسم يعتبروه مجرم بالفطرة، شوي التفت إلى تعابيرهم، هاي يعبرون عنها مدرسة لومبروزو. لومبروزو هذا كان يعلم الطب الشرعي بكلية تورين بإيطاليا، وأصبح علم معروف بالفقه الجنائي. هذا يرى أن النمط أو أن الإجرام يولد مع الإنسان، أكو نوع من المجرمين يولد الإجرام معهم. كيف يعني يولد معهم؟ يعني أن ذولا يطلع من بطن أمه وإلى بنية إجرامية خاصة، يعني بحيث ينعرف بيها إلى جبهة معينة، إلى وجه معين، إلى أبعاد جسمية معينة. فعندما يولد من بطن أمه يولد مزود بشكل خاص، بحيث هذا الشكل يخليه في قناة المجرمين. طيب هذا نمط، هذا يعبر عنه مجرم بالفطرة. وأكو مجرم عندهم بالقدوة، يعني إذا ردنا نبدل العبارة عن مجرم بالقدوة نقول مجرم بالتأثر من المجتمع، يعني اللي سواته مجرم البيئة. شلون يعني البيئة؟ يعني إما الأبوان وإما المدرسة اللي تربى بيها وإما المجتمع اللي عاش فيه، يعني أخذ الإجرام من البيئة الاجتماعية. هاي اثنين. ثلاثة، أكو مجرم بالصدفة. مجرم بالصدفة شنو؟ هذا لا بالفطرة، ولا أن عايش مثلا في بيئة فاسدة وتعلم من عدة وأخذ، وإنما صدفة، أجرم صدفة، حالة من حالات الانفعال حالة من حالات الغضب خلته مثلا قتل أو شرب أو تعدى. هذا اللون من الإجرام يعبروا عنه مجرم بالصدفة، هذا ما يمارس الإجرام، لا هو من المجرمين فطرة ولا هو من المجرمين من ناحية المجتمع، وإنما صدفة تلبش بالإجرام. طيب، هذه قسموهم ثلاثة أقسام، والشاهدين إن شاء الله خلال البحث نظرية الإسلام في الموضوع سنرية. هاي الحقيقة المدرسة تتوزع عليها مدارس الفقه الجنائي. إذا نرجع لمدارس الفقه الجنائي نلقاها تتوزع على الأقسام الثلاثة. قسم يميل إلى الرأي الأول بأن هناك من يولد فطرة وهو مجرم، وقسم إلى الرأي الثاني، وقسم إلى الرأي الثالث. طيب، أو بتعبير آخر يؤكد أن الإجرام مو فطرة، واللي مو فطرة نوعين، نوع يعبر عنا هذا اللي يأخذ من المجتمع ونوع يأخذ بالصدفة، والقناة الثانية اللي تقول لا أن هناك مجرمين يولدون بالفطرة. طيب، يقابل هذا الرأي شنو؟ المدرسة الاجتماعية. المدرسة الاجتماعية والمذهب الاجتماعي يقول ماكو واحد يولد بالفطرة مجرم أبدا، ماكو واحد يولد مجود بالإجرام. أما إذا نريد نقول الاستعداد، وكل واحد ينولد عنده استعداد للخير وعنده استعداد للشر، يعني مسألة الاستعداد ما لها علاقة بالموضوع. أي واحد يطلع من بطن أمه هو مستعد، شلون تربيه؟ تربيه على خير يتجه إلى الخير، تربيه على شر يتجه إلى الشر. مسألة الاستعداد ما نقدر نعتبرها صفة تولد مع الإنسان، هو تمام يولد مستعد، لكن مو مستعد يعني مطبوع على شكل معين، لا لا، الاستعداد على تعبير الفقهاء لا اقتضاء، يعني ممكن أن يكون بدرب الخير وممكن أن يكون بدرب الشر، ممكن أن يروح بهالاتجاه ممكن يروح بهالاتجاه. هاي من ناحية تقسيم المجرمين. هذول المدرستين يختلفون بشيء، شنو هو الشيء؟ المدرسة اللي تقول ان بعض المجرمين يولد بالفطرة هو مجرم تأكد على شخص المجرم، يعني كأنه اكو مجموعة من علماء الاجتماع وعلماء النفس يقولون اذا نريد نكافح الاجرام نجي نأكد على شخص المجرم، نصلحه، نحاول إصلاحه وعقابه، واللي ما نقدر نعاقبه نخليه تحت المراقبة، يبقى تحت المراقبة لئلا يتسرب ضرره إلى المجتمع. فكل تأكيدهم عليما على شخص المجرم. بينما في قابل هذا، يقابل هذا المدرسة الاجتماعية تقول لا أبدا، احنا ما ينبغي نأكد على شخص المجرم، لأن هذا المجرم أثر، لازم نجي للمؤثر نقتلعه. المؤثر شنو هو؟ العوامل الاجتماعية. يقولون احنا اذا نريد نصلح نقضي على الاجرام خلي نصلح الدنيا. شلون يعني؟ يعني مثلا الجانب الاقتصادي يجب ان نغنيه، يعني ما نخلي حاجة، نعالج المشاكل الاقتصادية، نخلي اقتصاديات المجتمع مزدهرة. المجتمع اذا صار اقتصاده مزدهر اصبح الفرد يجد الطريق الطبيعي السوي اللي يقدر يعيش منه، بعد ما ينحرف يروح بدرب الاجرام. اذا اكو شغل مشروع واكو خير يقدر يشتغل وما يروح الى الاجرام. زين، هو تمام، يعني العامل الاقتصادي عامل قد يتدخل في نوع الجريمة، لكن احنا نلاحظ اكو بعض المجتمعات الناحية ما موجودة عندها، يعني مو اقتصادهم متدهور ولا وضعيتهم الاقتصادية غير سليمة، ومع ذلك الإجرام موجود عندهم. نعم، أكو الآن بلدان اقتصادها مزدهر، بلدان اقتصادها مزدهر لكن مع ذلك الإجرام منتشر بها، فيبدو أكو نوع من الجريمة ما لها علاقة بالفقر، بالعكس اكو نوع من الجرائم لها علاقة بغنى، ما لها علاقة بالبقر. جبت شويه. فهذا هو اللي المذهب الاجتماعي يأكد يقول خلي نصلح الجوانب الاجتماعية. شلون يعني؟ يعني مثلا نغلق المنافذ التي تؤدي إلى الجريمة. شنو هي المنافذ اللي تؤدي إلى الجريمة؟ مثلا يقول لك أي وسيلة من الوسائل، أي وسيلة من الوسائل ممكن أن تؤدي إلى الجريمة يجب أن نغلقها. شلون يعني؟ يعني تعال مثلا الآن افرض تفشي الجرائم الأخلاقية، منين؟ أكو وسائل، أكو دور لله، أكو دور اسمها يطلقون عليها أسماء دور فنية وهي في واقع الأمر بغاء مبرقع، بلي أكو وسائل أخرى تبرج، أكو اختلاط، أكو وسائل كثيرة نتيجتها إفرازها الطبيعي أنها تدفع إلى اللا أخلاق. فإحنا نجبف هذا أشبه شيء بالمستنقع اللي يولد بعوض، نجبف للمستنقع حتى لا يصير بعوض. عينا احنا نجي نغلق هالمنافذ اللي تؤدي الى الجريمة. نحاول ان نأكد على العامل التربوي الاخلاقي. هاي المدرسة المذهب الاجتماعي. وهو على جانب كبير من الحق في بعض جوانبه سيمر علينا ان شاء الله. وبعض جوانبه الاخرى لا فيها ثغرة. جد. ما بين هالمدرستين يتوزع علم الاجرام. أن فشم يعالج الجريمة عن طريق التأكيد على شخص المجرم، وفشم يعالجها عن طريق التأكيد على المجتمع، وهذا إلى آراء وحجج، وهذا إلى آراء وحجج، وكل منهما بجانب من الصواب وبه ثغرات. رأي المشرع الإسلامي شنو في معالجة الجريمة؟ الحقيقة المشرع الإسلامي نظرية تكاملية، يعني ما يحصر موضوع الجريمة في شخص المجرم فقط. أولا الإسلام ما يؤمن أكو واحد ينولد من بطن أمه وهو مجرم، مستحيل، ما عنده أي معلومات، لأن الإجرام خبرة، الإجرام تجربة وخبرة. ما اكو عندنا انسان يولد مزود بالخبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما اكو واحد يولد من بطن امه عنده شيء من المعلومات، سواء معلومات خير او معلومات شر، يولد خالدين صحيفة بيضاء المجتمع يكتب بيها. نعم قلت لك استعداد عنده، كل واحد عنده استعداد، مثل ما عنده استعداد للخير عنده استعداد للشر. يعني اقرب لك المعنى، مثل ما قلت لك ورقة، هاي الورقة ممكن تكتب بيها خير، ممكن تكتب بيها شر، ممكن تكتب بيها دعاء، ممكن تكتب بيها قرآن، وممكن تكتب بيها عبارات بذيئة، او تكتب بيها شيء نعم يمده الذوق مثلا. فالانسان هكذا يولد خالدين. الإسلام لا يؤمن أن هناك شخص يولد مجود بجريمة فطرية، لأنه إذا ولد الإنسان مجود بجريمة فطرية معنى ذلك أن الله عز وجل عقاب إلى ظلم، الله يعاقب المجرم. إذا صار البناء المجرم يولد مجرم على شنو يعاقبه؟ يعني أرجوك الآن إذا واحد يطلع من بطن أمه أسمر، يجي الباري عز وجل يقول ليش صرت انت لونك اسمر؟ لتخلقتني هكذا. واحد ينولد من بطن امه مثلا ابيض اللون، هل ممكن ان نعتبر هذا فضيلة الا لانه ولد من بطن امه هكذا؟ طبيعي لا، هذا الكلام لا يقبل. كذلك ما يمكن ان يولد الانسان مجود بصفة فطرية يمكن ان توديه الى درب الشر او الى درب الخير. يولد وهو مجود مجرد استعداد. الظاهرة اولا الناحية لا يؤمن بها. بعدين شنو نظريته في مكافحة الجريمة؟ طبعا نظريته في مكافحة الجريمة ان يلاحظ شخص المجرم وبيئة المجرم. الهجرية، يعني يأخذ الظروف بعين الاعتبار. شلون؟ سأوضح لك المعنى. احنا نعرف بطبيعة الحال اكو حالات تتدخل في الجريمة بتكون كعامل مساعد، يعني مو الانسان يفقد اختياره بيها، لا، مو يعني تصل الى حد فقدان الاختيار، لا لا، يبقى الانسان يملك اختياره، لكن هي تكون كعامل مساعد. مثل ايش؟ معروف عن عمر بن الخطاب ان في عام المجاعة لما صارت مجاعة ما قطع يد السارق، السارق اللي يسرق، نعم، كان يجيبوه الى ما قطع يده، عامل المجاعة. ليه؟ لان اعتبر المجاعة عامل مساعد على الجريمة. زين، بعدين ما ننسى احنا البند الاسلامي، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الاضطرار الى مظاهر، مرة يكون اضطرار من الداخل ومرة اضطرار من الخارج. اضطرار من الداخل، يوم من الايام جابوا امرأة متهمة بجريمة الزنا، ادخلوها الى مجلس الخليفة الثاني، قالت له خلي اشرح لك ظروفي، انا كنت بالصحراء وكنت جائعا، قطع عني الطعام اوشكت ان اموت، رفع لي خباء، جريت رجلي الى ذلك الخباء، وجدت فيه رجل، طلبت منه الطعام، ابى ان يعطيني الطعام حتى يمارس معي الرذيلة 3 مرات كل حتى غارت عيناي واوشكت ان اموت، فحتى لي حثوات من التمر، ثم اقترف جريمة. فقال جرون، هذا يقول الامام سلام الله عليه كان جالس، قال مهر ورب الكعبة. زين، هذه عبارة عن مهر او حالة من الحالات اللي اضطرت الها اضطرار ودرأ عنها الحد لوجود هذه الحالة، الهيئة التي كانت عليها. زين، المسألة تبحث من عدة جوانب، هي يعني قد يكون اكو بها تكييف فقهي، ما مو بصدد الان، لكن اريد ان اقول ان ظروف الجريمة يأخذها المشرع الاسلامي بعين الاعتبار، ان هذا عندما اجرم اكو عنده عنصر اكراه، اكو عنده جاب، اكو عنده شبهة، جو ما عنده شبهة، حتى الشبهة يأخذها بعين الاعتبار، ويضفي الشرعية احيانا مع وجود الشبهة. زين، اصلاح المجتمع اللي يمكن ان ينشأ به المجرم، طبعا مأخوذ هذا في نظر الحضارة الاسلامية، مأخوذ في نظر الحضارة الاسلامية بعين الاعتبار، ان البيئة اللي عادة بتساعد وتولد عوامل للاجرام يجب ان تعالج. شلون تعالج؟ منافذ الانحلال يغلقها الاسلام، منافذ السماح بالمؤسسات التي تفسد فطرة الانسان غير موجود بالحضارة الاسلامية، يغلق مناشئ الجريمة، ابواب الجريمة، يحاول ان يقضي على العوامل التي تدفع بالانسان الى ممارسة الجريمة. البيئة يلاحظها ملاحظة كافية، يأخذ بعين الاعتبار ظروف الجريمة، الإكراه أو الباغي أو الشبهة أو التعدي إلى آخره، كلها يأخذها بعين الاعتبار. بعد ذلك كله يجي إلى المجرم بالذات، إذا المجرم خلى من التأثر بواحدة من هذه المؤثرات اللي تنتهي به إلى حالة قهرية، ذاك الوقت يعرض للعقاب حسب نوع الجريمة. شنو نوع جريمته؟ يعرض للعقاب حسب نوع الجريمة. اذا المدرسة الاسلامية مدرسة تكاملية، ما تأخذ جانب، يعني مو بس تلاحظ شخص المجرم، لا، تأخذ ظروف الجريمة وتأخذ ظروف المجتمع بعين الاعتبار. اذا عرفنا هذا، خلي نرجع الى نوع الجريمة شنو هو. والمشكلة ان الاسلام مثلا الى تحديدات في نوع الجريمة، الشيء اللي يعبر عنه جريمة يحدده يصير إليه، لكن احنا نلاحظ ان الجريمة بالقوانين الوضعية مختلف بها تماما. يعني انت قد تلقى لك جريمة في مكان تعتبر فضيلة في مكان اخر. يعني مثلا هلا اضرب لك مثلا، اكو عندنا المجتمع اللاموسيدي كما يعبرون عنه، هذا هو يحترم الشيخوخة. يعني اذا واحد كبر سنه يحترمه ويرعاه ويأكد على رعايته وخدمته. بينما اكو مجتمع الشيخي، هذا مجتمع اخر، اذا وصل الانسان الى سن الهرم يرى ان من البر بالانسان ان يقتل. هذا بعد ليش يبقى يتحمل الام ويتحمل تعب الشيخوخة والام الشيخوخة؟ من البر ان يقتل فيقتلوه. لاحظ هذا في مجتمعين، واحد قريب من الثاني، مجتمع يأكد على رعايته والبر واكرامه، ومجتمع يرى ان من البر به ان يقتل وان يخلص من الامه لانه يتعرض الى الام. هو موضوع واحد، في مكان فضيلة وفي مكان لا مو فضيلة، يعني يرى ان وسيلة الى فضيلة. طيب مثلا تلاحظ ان في بعض مجتمعات افريقيا قد ما يعطون الزنا اي صورة من الصور المنفرة. يعني ما احب شوية اروح بيه الموضوع زايد، لان عندهم مظاهر بيه ما احب استعرضها، مع ان في مجتمعات اخرى هو جريمة. نحن نعرف ان الحضارة في جزيرة كريت كانت تعتبر الانحراف جنسي، يعني بحيث ان جنس يلاقي جنسه، هذا الانحراف كانت تعتبره بس عادي ابدا ما في شيء. الان المجتمع الانجليزي، الان قانون الانجليزي، نعم اباح اللواط. اللواط احنا عندنا جريمة عقابها الحرق بالنار او القتل بالسيف، وبالفعل العلم جيد صحة نظرنا لانه الان العالم معها الرعب. لاحظوا التناقض شلون، معها الرعب من هالمرض، مرض الايدز، ومع ذلك عندهم مباح هذا اللون. لما تعرف منشأ منا، مع ذلك انت تبيحه، والعالم الان مهدد بهذا الوباء الهائل. اي تناقض اعظم من هذا التناقض؟ فتلاحظ ان ما هو فضيلة في مكان هو جريمة في مكان.

0: النقد موجود. اذا اكو نقد موجود يقتل الانسان خلي يقتل الانسان. ايش مالك الى الان العقلية موجودة. الى الان هي العقلية السائدة الان. الان يقتل البشر بس المصالح محفوظة ما يخالف. البشر يقتل بالالاف. ويداعى بالقاتل مداعبة بكلمة رقيقة مو كلمة ما تخدش مشاعره ابدا. تلاحظ الدنيا انت شلون لاحظ ان الدنيا تموت والناس تتفرج على الموت ابدا كأن لم يكن شيء. بس المهم ان المصالح موجودة. فتتأمل ما هو فضيلة في مكان يعتبر رذيلة في مكان وبالعكس ما هو رذيلة في مكان يعتبر فضيلة. يعني تعريف محدد للجريمة ما اكو تعريف محدد للجريمة. السرقة في بعض الامكنة يعاقب عليها وفي بعض الامكنة لا. تعتبر لون من الوان الشطارة لون من الوان شو تسمي انت المبادرة الذكية اللبقة. هذا موجود الان. تلقى المجتمعات ما هو في مجتمع فضيلة في مجتمع اخر رذيلة والعكس بالعكس. جد نظر المشرع الاسلامي لا. المشرع الاسلامي ينطي الافعال نعوت. شنو هي النعوت؟ اما ان يكون صالح او غير صالح. اكو عمل يعبر عنه صالح وعمل يعبر عنه غير صالح. والى الان ما اجى الاسلام ابقى الى عمل صفة الصالح وهو غير نافع للمجتمع. ولا ابقى عمل ابقى صفة انه ممنوع او محرم الا وهو يصطدم بالفطرة. هذا واحد اعرابي قالوا له تعال انت كنت من ابعد الناس عن الاسلام شنو اللي خلاك اسلمت؟ قال والله رأيت ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما دعا إلى شيء وقال العقل لا. ما شفت دعا إلى شيء وعقلي قال لي هذا اللي دعا إلى موجين. ولا نهى عن شيء وقال العقل نعم. هذا الرجل في واقع الامر يحمل رسالة تنسجم مع الفطرة. تصور هذا اعرابي بسيط ادرك بفطرته ان ما جاء به الاسلام يساير الفطرة جنبا الى جنب. ارجع الان الى قائمة المحرمات او الى قائمة المباحات. ما تلقى لك اكو شيء حرمه الله عز وجل بدون علة ولا تلقى اكو شيء اباح بدون فائدة. ما ممكن. ولذلك فقهاء المسلمين يقولون ملاك الاحكام الحسن والقبح. الاحكام ملاكها علتها الحسن والقبح. هذا انما صار محرم لان وراء شيء قبيح. هذا انما صار حلال لان وراء شيء حسن. اذا في واقع الامر ان القائمة اللي يقدمها الاسلام كصفات للاعمال منبثقة من صميم الفطرة. من بعد هذا قلت لك اكو ايماء بالآية. خلي نرجع نشوف الايماء الموجودة بالآية اللي بعض المفسرين قد يتصور انها تدعم مدرسة من مدارس الفقه الجنائي. شنو هي؟ يعرف المجرمون بسيماهم. كأنه يقول ان هذا يأيد مدرسة لومبروزو. لومبروزو اكو عنده يقول المجرمين لهم سيماء معينة بحيث المجرم ينعرف ان مجرم لان الى جبهة معينة الى ثغر معين الى مثلا دقن معين. يسميها النماذج المورفولوجية. هو نبالي. فيقول كهي الاية اكو بها ايماء الى دعم المدرسة. لا ابدا مهم العالم. لان قلت لك الاسلام لا يؤمن ان هناك جريمة تولد مع الانسان ابدا. كل انسان كل مولود يولد على الفطرة. بعد ذلك يجي المحيط او سوء التربية او عوامل اخرى تتدخل في تحويله الى مجرم. اذا عرفنا هذا اذا شنو معنى يعرف المجرمون بسيماهم؟ نبكي. احنا نعرف بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يطي أصناف من المجرمين عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا يحشر ووجهه أسود لأنه كاذب على الله. فإذا مر ووجهه أسود أشير إليه بأن جريمة هذا الكذب. هذا مجرم بالكذب. مثلا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. هذا لونه أزرق لأن مارس كل أنواع الإجرام. لأن الآية الكريمة جابت المجرمين الألف واللام ربطة جنس الإجرام. هذا نحشره أزرق يوم القيامة. نبالي. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجلودهم. إذن هاي الكي اللي موجود على جبهته ينم على أن منع حق الله من المال الذي عنده. شايف؟ هاي العلائم اللي أشار إليها القرآن الكريم يعرف المجرمون. دل صورهم. شنو يذكرون عشرة. أذكر لك بعض النماذج من عدل التدليل على الموضوع. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قسم من الناس يحشرون يوم القيامة على هيئة القردة. قالوا له يا رسول الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم القتاتون. القتات يعني النمام. نبه لي. هذا كأن الجزاء من نوع العمل. هذا النمام لما يجي غالبا ينام. لما يجي الى واحد يحمل نميمة يتملق له مثل القرد. شايف؟ اللي يتملق لهذا ويتملق لهذا ويوقع العداوة والبغضاء بين هذا وبين هذا. وفي واقع الامر هذا عندما يجي ويقول لفلان ان فلان شتمك او فلان اساء لك او ابتغاك السوء هذا هو الشاتم. مو الاديب يقول من يخبرك بشتم عن اخ فهو الشاتم. لا من شتمك ذاك شيء لم يخبرك به انما اللوم على من اعلمك. كيف لم ينصرك ان كان اخا ذا حفاظ عند من قد ظلمك. فاذا هذا انما يجازى بنوع عمله. شلون هو بالحياة يتخذ صفات القرد في التملق. هذا يحشر على هيئة القردة. هذا نمط. نمط يقول يحشرون على هيئة الخنازير. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال آكلة السحت. آكلة السحت هذا مثل الخنزير ما يتورع عن أكل خدارة. هذا آكل السحت ما عنده شيء اسمه خذر. اسمه حلال او حرام ما عنده. ما يقف عند حد. ما ينهى نفسه عن شيء. يأكل من اي نوع من انواع المأكولات اللي تنعت بالقدر. يأكلها السحت. رشوة من السحت. سرقة من السحت. اكل مال اليتيم من السحت. اخذ الاموال بدون ناقل شرعي من السحت. كلها هاي الوان من السحت. وانما عبر عن هذه السحت لانها تسحت. تروح لا تدوم. ها؟ فهذول يحشرون على هيئة الخنازير. بعد مثلا نموذج ثالث قدمه النبي صلى الله عليه واله قال قسم من الناس يحشروا يمضغون ألسنتهم تشيل قيحا يتقدرها اهل الجمع. ألسنتهم تشيل قيح يتقدرها أهل الجمع. قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الذين يقولون ما لا يفعلون. هذا اللي يحمل إلى الناس كلمة الموعظة. يحمل إلى الناس كلمة الهداية. يحمل إلى الناس التبشير. ها؟ وهو ما ينهى نفسه ما يعظ نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنهون أنفسكم. يوم من الأيام على المنبر الرشيد قام يعظ الناس قام لواحد قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، قال أنت مقتضى القاعدة قبل أن تأمرنا طبق هذا المعنى على نفسك. ولهذا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله لا أنهاكم عن الشيء حتى أنتهي عنه، ولا أمركم بشيء حتى أأتمر به. هذا المعنى اللي تأشر إلى الآية. إذن اتجاه الآية على هالخط هذا، يعرف المجرمون بسيماهم. يعني ما بها الآية إيماء إلى أن هذا طلع من بطن أمه يحمل شيماء خاصة بالإجرام، وإلا لو كان الأمر كذلك معناه بطل الثواب والعقاب. إذا صار البناء يولد مزوج بالجريمة، شنو حق الشماع اللي يتعاقبه؟ تخلقتني هكذا، ولما أخلقتني هكذا على شنو تعاقبني؟ وإن كان قد يقول لي واحد ترى أن نظرية الجبر تنتهي إلى نفس النتيجة، يعني إحنا إذا اعتبرنا الإنسان مجبور على أفعاله ننتهي إلى نفس النتيجة. نظرية الجبر تنتهي إلى نفس النتيجة، لأن أنا لما أكون مجبور على فعلي، يعني أن الله خلق فيه السرقة، خلق فيه الزنا، خلق فيه الرذيلة، خلق فيه النميمة، ليش يعاقبني على ما خلقه فيه؟ يعني مثل ما ذكرت لك أنا لما يعطيني ملامح خاصة بوجهي ما إلى حق يعاقبني، يقول لي أنت مثلا وجهك مو منسجم، ملامحك مو منسجمة، أقول له أنت اللي خلق، أنت خلقت هكذا، ما تعاقبني على ما صنعته بيدك، أنت صنعت وأنت تعاقبني عليه، مجدد. ممكن خلاف العدل، والله عز وجل لا يظلم أحدا، ممكن هذا يصدر عن الله تبارك وتعالى. طيب، إذن الآية لمن تشير؟ تشير إلى الاتجاه، الآية مو يم هالمعنى اللي يذهب إلى الأمبروزيو مثلا، أو تذهب إلى مدارس علم الإجرام، من أن بعض الناس يولدون مزودين بالفطرة بسمات إجرامية، طبعا هذا ما مقبول هذا الرأي. ننتقل إلى المقطع الثاني من الآية، يعرف المجرمون. لأن قد يسأل سائل يقول: ومن اللي راح يعاقب المجرم؟ طبعا الله عز وجل هو اللي يعاقب المجرم، الله تبارك وتعالى أعلم بكل إنسان من نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فإذا كان هو أعلم به من نفسه، حاجته إلى أن يتعرف عليه عن طريق العلامة شنو؟ يعني الله عز وجل ما يعرفه إلا بعلامة، ما يمكن أن يعرفه، هو اللي حاكمه، هو اللي حاكمه. شنو الداعي إذن أن يعرف؟ هذا إلا يعرف حتى الله عز وجل يعرفه ويعاقبه. كان الباري تبارك وتعالى بدون العلامة المميزة ما يعرف المجرم ويعاقبه؟ طبعا يعاقب المجرم ويعاقبه. اذا شنو الداعي لهذا؟ الداعي الحقيقة الله عز وجل في كل ما انزل في كتابه الكريم اراد تربية البشر. شلون اراد تربية البشر؟ يعني الان كان القرآن بيعلمنا، يريد يقول انتم مو تاخذون الناس على الظن والتهمة، هذا اذا عنده علامة، اذا ثبت عليه ان عنده اجرام تاخذوه، اما تعاقبوه على الظنة والتهمة بدون ان يظهر عليه ما يؤيد اجرامه، لا، هذا اعتداء وهذا ظلم، والله ينهى عن الظلم. مو احنا، مو القاعدة الفقهية، مو تقول، وحتى الفقه القانوني يقول ان كل انسان بريء حتى يثبت العكس. احنا بالعكس عندنا كل واحد متهم حتى يثبت العكس، والشكل ما عندنا ايمان بالفطرة الانسانية، ايمان بالانسان ما عندنا، نتصور ان الانسان المفروض الله عز وجل كرم الادمي وافترض بالادمي ان عمل محمول على الصحة. انا لما القى لي واحد يمشي ويا امرأة ينبغي ان اشك بي، انا احمل عمل على الصحة، جايز تكون اخته او زوجته او امه، لكن احنا مجتمعنا مريض، ولما يكون مجتمع مريض بالعكس رأسا قد يخلع ما في نفسه على الناس. هو منحرف اذا شاف رجل يمشي مع امرأة معناه هذا قد يكون يمشي في ريبة. فاليوم رسول الله صلى الله عليه وآله واقف يكلم عمته صفية بنت عبد المطلب. مروا بي جماعة قالوا سلموا عليه. قالوا النبي على رسلكم مكانكم ترى هاي صفية بنت عبد المطلب. قالوا يا رسول الله أفيك احنا نشوف. قالوا يعني قالوا بيدينكم رحم الله امرؤان جب الغيبة عن نفسه. مبالجين هذا طبعا لو لم يكن المجتمع مريض رسول الله ما ينبههم لهذا المعنى. لكن احنا نفترض بالانسان عدم النقاء ونفترض بالانسان النقاء مبدئيا. لا نفترض به عدم النقاء وناخذ على الظنة والتهمة. على الظنة والتهمة يؤخذ الانسان والى ان يثبت روحه ويطلع. يقولون معروف هذا المثل يقولون انه واحد في الجريد يقولون مر اجى الى شارع وقفوه قالوا له تعال لا تروح منا. قال ليش؟ قالوا له انا الفيل مروره ممنوع منا. قالوا ما انا مو فيل انا جريزي. قالوا له الى ان تثبت روحك جريزي جلدك يروح الى الدباق. مو الشكل يعني الواقع المجتمع اذا انفقد به الحس انفقد به الاتجاه الخط خط النقاء الذي اراده الله للبشر ولقد كرمنا بني ادم يصبح مباشرة يتجه اتجاه قاطئ. اللي اروي لك حادثة يوم من الايام المأمون طبع لي واحد من اخوته قال له انت شو؟ قال له ما الخبر؟ قال له هذا عبد الله ابن طاهر وليت على مصر وعلى الشام. تعرف عبد الله ابن طاهر شنو؟ ابوه من قبل هذا تعرفه؟ ابوه طاهر ابن حسين الخزاعي هذا مع العلويين وهذا على خط ابوه يمشي مع العلويين هذا وهذا يجوز يمون العلويين باموال وباسلحه. انت شلون هذا تجيبه تخليه والي وتعطي هالولايتين الضخمات ولايه مصر والشام اثنين تجمعين اليه؟ دار في نفس المأمون شيء من هذا الكلام. استدعى رجلا من خاصته قال له تعال تطلع منا تلبس لباس النشاك. شلون دول النشاك المتقين؟ تطلع تلبس لباسهم وتروح تلتقي بالناس في مصر. هو كان اقامته في مصر عبد الله. قال له تلتقي اولا بالمجتمع تدعوهم الى العلويين. هل يعرف عنك انك تدعو الناس الى العلويين؟ واذا دعيتهم ادعوهم الى محمد بن القاسم كان ابرزهم واللي يخشى منه ان ينهض هو. ادعوهم الى محمد بن القاسم والى مؤازرة العلويين والى دعم العلويين. بعدين انتقل من الناس ادعو خاصة عبد الله جماعة الخاصين ندمان اصدقاء موظفي. وطبعا بدل وضع تحت يديه اموال. قال له حاول ان تتدخل وياهم تشعرهم بانك مناصر للعلويين وتدعوهم تبذل لهم اموال تستكشف خبيئتهم. ثم من خواص عبد الله بن طاهر تروح الى عبد الله نفسه. نعم تقدر توصل الى واكتشف لي خبيئته واستعداده شنو. وطبعا هي تجيب مده. فعلا هذا نفذ الهيئه اللي امر بها. الشكل اللي امر به لبسه في نفس الوقت اقبل انتهى الى مصر اتصل بالناس وبدا يبني الاموال وبدا يلتقي بالناس ويدعو الى العلويين حتى عرف عنها المعنى. ثم بدا انتقل الى جماعه عبد الله بن طاهر قام يدعوهم الى هذا المعنى ويمنيهم ويعدهم. بعدين بعد فترة طويلة سوال لائحة عريضة كتب بها ظلامة ووقف ينتظر موكب عبد الله. لما مر ألقى الورقة بين يديه قال أنا عندي ظلامة. قال له زين أنا عندي يوم معين للظلامات تعال ابدأ في نفس اليوم. قال له لا. فعلا اجى دخل عليه. لما دخل قال له اخلني انا لا تخليني ويا الناس اكو عندي قضية خاصة ما اقدر اشرحها امام الناس. قال له خليك في اخر الناس. الى ان نبقى يعني انهى موضوعه، طلع الناس قضى اعمالهم انفرج به. قال له ما ورائك؟ ما عندك؟ قال له لي الامان؟ قال بلى لك الامان. قال له انا ما عندي غلام، انا رجل الي صلة بالعلويين واعرف ان العلويين مظلومين ومعتدى عليهم، زين، وانت انا اعرف جذورك جذور مياله للعلويين، وانت من خزاعة، وخزاعة قبيلة عرفت بولاء اهل البيت، زين، وانا اريد من عندك ان انت تندمج بهالخط، وانا حاضر اتساعد وياك. اطرق عبد الله الى ان فرغ التفت له، قال له اتنصفني؟ قال له بلى انصفك. قال له هل يشكر الناس بعضهم بعضا؟ شو رايك احنا مثلا اللي الناس ينبغي ان واحد يجحد جميل الثاني او لا؟ لازم واحد اذا سوال على واحد جميل يشكر؟ قال له لا يشكر. قال له زين، انظر يمينا وشمالا ماذا ترى حولي؟ قال له اشوف داير مدايرك نعمة وخير، واشوف الناس ايضا تطيعك. قال له ومع ذلك لي خاتم بالشمال وخاتم بالجنوب، خاتم بالشرق وخاتم بالغرب، والأموال داير مدايري وهالمركز وهالنعم، وأنا غارق بالنعمة إلى ذقني، أتريد مني أن أكفر نعمة هذا الرجل؟ والله لو دعوتني إلى الجنة عيانا لما أطعتك. زين، اذهب روح أنا ما أعقبك، بس لا تضل هنا. طلع، خرج من عنده، حمل الصورة نفسها إلى المأمون. نبالي المأمون برد خاطرة، هذا لو كان غير المأمون، المأمون عرف بالأناد، عرف بالعقل، لو كان غيره، لو كان المنصور، أما الجنة لتروح بعيد، المنصور كان يقتل على الظنة والتهمة رأسا ملأ الأرض دما، لكن هذا الرجل تريث ان هذا مو بمجرد ان جابوا له خبر عنه ان هذا يوالي العلويين رأسا يعرض الى العقاب، لازم يثبت عليه، الظاهرة تثبت عليه، ذاك الوقت يعرض الى العقاب، فيعرض. الباري عز وجل يعرف الناس، ما يحتاج ان علامة تعرف الناس، لكن يريد ان يعلمنا ان المجرم بعد ان يعرف ويثبت عليه الاجرام يا الله يعرض الى العقاب. نبهلي، يعرض المجرمون بشيماهم، هاي الشيماء اللي ذكرتها لك، فيؤخذ بالنواصي والاقدام. شنو معنى يؤخذ بالنواصي والاقدام؟ الناصية مقدم شعر الرأس، هذا يعبر عنه بالناصية، مقدم شعر الاقدام معروفة. شنو معنى يؤخذ بالنواصي والاقدام؟ يؤخذ بالنواصي والاقدام من بعد كونهم مجرمين، يعني تجمع ناصيته الى قدمه بسلسلة. انا جعلنا في اعناقهم، اتنبه لي، اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. ايش وقت هذا؟ هذا من بعد ما ثبت عليه الاجرام، والا هو مبدئيا ما يغله ولا يعرض الى، لان عرضت لك هذا بعد ادميته تستوجب الاحترام الى ان يثبت العكس، انا استبرئه الى ان يثبت تلبس بالاجرام، وقد يعرض الى العقاب. فيؤخذ بالنواصي والاقدام بعد ما عرف المجرم بشيماه وتأكد إجرامه، ذاك الوقت يؤخذ بناصيته فتشد إلى قدمه. أكو صورة أخرى من صور الحشر رسمها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. شنو المقصود بمقرنين؟ من المقارنة، نبهلي، مو يعني وترى كثير من المقرنين يعني مو مجموعين لا لا من المقارنة وهي التصنيف هذا ينص عليه كثير من المفسرين من التصنيف شنو معنى التصنيف يعني ماكو احنا نقول كل حزب بما لديهم فرحون ها يعني يحشر الشرقة يحشرون معا شارق الى جانب شارق ها يعني الجريمة اكو بها تصنيف حقيقة اكو نقطة هنا شوية الفت نظرك الها يعني عرفت لك انا الان المدارس علم الاجرام لما يقسموا المجرمين يقولون اكو مجرم بالصدفة يعني بد واحد غلط لغلطة ارتكب لجريمة وجريمة بسيطة خالف التشعيرة مثلا خالف التشعيرة هذا لما يجيبوه احنا عندنا بالدنيا بسجوننا جابوه دبوه توقيف منو بي بي مثلا قاتل بي زاني بي محترف الاجرام بي متجر بالمخدرات هذا انسان مو من هالجو هذا مو من هالفئة هذا مو من هالتشكيلة ابدا انسان غلط لغلطة ولما غلط لغلطة انت بحطيت هنا مثل ما تشيل لك واحد الدبة بيئة كلها مرض راح تطلع ملون ها وحتى بالسجن في تنفيذ العقوبة تلاحظ ان تنفيذ العقوبة يتم بدون تصنيف ابدا يعني هذا اللي صدفة ارتكب له خطيئة الحق ويا المتمرش بالاجرام اذا حطوه ويا المتمرش بالاجرام هذا ما يبخل عليه بالتعليمات يقوم يعلمه فاحنا ندخله هذا النظيف يطلع مجرم ولذلك انت تلقى ماكو ردع العقوبة ما بيها ردع تلقى ابدا جرائم العودة لما ترجع الان الى الاحصائيات القانونية تلقى جرائم العودة هذا يعاقب ثم يعود مرة اخرى ويعاقب ويعود مرة اخرى هاي العود نظريات العود بالسجن معروفة المسألة منين جاية جاية من عدم التصنيف لاحظ التفاتات عبقرية فقهاء المسلمين يقول دول يحشرون مقرنين يعني القاتل الى جانب القاتل لا ما يخلوه بفئة اخرى اللي شارب خمرة الى جانب من شرب الخمرة حتى القتل على انواع يعني مثلا قاتل افرض قتل صدفة يعني هذا قاتل واحد يحترف الاجرام عند احتراف يستاجر للقتل واحد لا مو هالشكل لا سمح الله صارت حادثة خلى الدم يغلي قضية لها علاقة بشرف بكرامة قتل هذا يختلف عن ذلك ويختلف الآية الكريمة تقول دول مقرنين الشارق إلى جانب الشارق المغتاب إلى جانب المغتاب النمام إلى جانب النمام وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار دول قتل للكبار ودول قتل للصغار اكو محترف لقتل الصغار بشر ابن أرباط هذا كان يتبع يودي محاوية لقتل الصغار روح اخذ اولاد عبيد الله ابن العباس اقتلهم خذ اولاد فلان اقتلهم ليش كأنه يريد يحرق قلوب الآباء أن هذا الأب شلون فلت من العقاب إذا فلت من العقاب لهم ذرية لهم امتداد أن يمونا بالله العظيم يعني امتداد عجيب هذا اللون هذول القتلة تلاحظ لك طفل هل إذا قامت امرأة من بعد مصرع الطفلين قتموا عبد الرحمن وقفت الى البشر قالت لان سلطانا لا يقوى الا بظلم الكبير وقتل الصغير لسلطان شو لك النظام اللي يقوم على هذا نظام شو نظام مستنقع قدر هذا بواقع الامر هكذا هذول اكو نبط من القتلة لانه هذا ما تتصور مقدار ما يتركه في قلب الاب هذا يقتل اثنين مو بس يقتل الطفل يقتل الطفل ويقتل أبوي الطفل
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق. أنا باحث

0: أحبتي، قبل فترة باتت حقيقة ليست بالبعيدة دار نقاش كبير حول دور الذكاء الاصطناعي في الحروب وفي الصراعات، في المراقبات، في التجسس، في القتل. وخرجت دراسات وكشفت معلومات عن استخدامات عديدة للذكاء الاصطناعي في مجالات الصراع، حتى باتت بعض الأهداف يحددها الذكاء الاصطناعي ويتم قصفها واستهدافها، كما حصل في الحرب الأمريكية على إيران، وكما حصل في حرب روسيا وأوكرانيا، وكما حصل في حرب غزة، إذ كان الذكاء الاصطناعي الذي طوره جيش الكيان يستهدف المدنيين استهدافا مريعا ويغفل الجانب الإنساني في عمليات الاستهداف، فكان أي مقاتل يدخل على عائلته يستهدف هو وعائلته بغض النظر عن الأطفال والنساء وكبار السن الموجودين داخل الدار. وهذا ما بات شيئا يعني لا يعلن عنه، بل إنه أعلن عنه وبشكل كبير في أكثر من موقف، وكشفت بعض الحقائق في هذا المجال. بصراحة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة التي يعني نتحدث عنها اليوم، يعني هي التي ساهمت أيضا في التحولات الجيوسياسية، وما عاد الموضوع مجرد أرقام تكتب هنا أو هناك. الموضوع ليس بهذه البساطة، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرا. لذلك نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، حضوره الواسع في مجالات الصحة، في مجالات الثقافة، في الصحافة والإعلام، في مجالات الرياضة، في الصناعة، في الزراعة، ولكنه أحدث تحولات كبيرة في مجالات الحروب والصراعات والنزاعات، وكان له أن يدخل بالمسائل التي تتعلق بالأمن القومي وإدارة المعلومات خلال النزاعات، وكذلك تبادل المعلومات وبشكل فوري وسريع عبر مراكز متخصصة لهذا الموضوع. يعني مركز متخصص مثلا في دولة ما فيها صراع يتبادل المعلومات مع مراكز أخرى فيها، يعني تكون حليفة في هذا المجال أو في ذاك. إذن أحبتي، الموضوع كما قلنا ما عاد سرا، استخدم في الحروب الحالية بشكل واسع، واستخدمته بالمناسبة يعني حتى في الحرب الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، حتى إيران استخدمت الذكاء الاصطناعي وخصومها أيضا استخدموا هذا الموضوع. طبعا الاستخدامات أيضا تكون غالبا في مجالات تحليل الصور والأقمار الصناعية عبر برامج الذكاء الاصطناعي، الطائرات المسيرة، الدرونز، الحرب الإلكترونية والسبرانية، تحليل المعلومات الاستخباراتية، الدفاع الجوي والصاروخي، الدعاية والتأثير الإعلامي، المحاكاة والتخطيط العسكري. كل هذه المجالات تصوروا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي. مثلا في تحليل الصور والأقمار الصناعية يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكشف التحركات العسكرية أو المنصات الصاروخية عبر تحليل آلاف الصور بسرعة. يعني بدلا من أن البشر الإنسان العادي يقوم هو بالتحليل، تعرض آلاف أو ملايين الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية على برامج الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يحدد هذه الصور بدقة ويتم قصفها ويكون مرتبط ببرنامج صاروخي مهم. الطائرات المسيرة الدرونز تحسن الملاحة عبر برامج الذكاء الاصطناعي، وتتتبع الأهداف وتتجنب الدفاعات الجوية إذا كانت البرامج المجهزة بها برامج ذكية. كذلك يمكن اكتشاف الاختراقات أو تنفيذ هجمات رقمية وتعطيل شبكات واتصالات، وهذا يأتي أيضا عبر الذكاء الاصطناعي. كذلك فرز كميات هائلة من الاتصالات والمنشورات والبيانات لاستخراج أنماط أو توقع تحركات، وهذا أيضا يستخدم في البرامج الاستخباراتية. لذلك اليوم الدول بصراحة تبحث عن برامج الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء، لأنه كلما استثمرت في هذه البرامج ودفعت الأموال والاستثمارات في برامج ذكاء اصطناعي عالية، تستطيع وبلا شك أن تفرض سيطرتك في مجالات عدة، منها المجال العسكري والأمني. لذلك في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، الأنظمة التي تعتمد على الاي اي تحدد الأهداف وتعترض الصواريخ بسرعة كبيرة، وهذا ما استخدمته الولايات المتحدة. أيضا إنشاء المحتوى الحسابات الآلية، الفيديوهات المزيفة للتأثير على الرأي العام كان لها حضورا كبيرا في الحرب الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة. بصراحة استخدمها كلا الجانبين في سبيل التأثير على الرأي العام، وكان لها دور بارز في هذا المجال. كذلك تدريب الجنود وتجربة سيناريوهات حرب افتراضية لاتخاذ قرارات أفضل. فلذلك روسيا، الصين، الولايات المتحدة تستثمر مليارات الدولارات في هذا المجال. وأيضا إيران بصراحة تطور من قدراتها خصوصا في الدرونز والحرب الإلكترونية بسبب العقوبات التي تفرض عليها، صعوبة الحصول على أسلحة متقدمة، يعني أسباب أخرى تتعلق في أمنها القومي وأمنها الاستراتيجي وأمنها في المنطقة وعلاقاتها مع دول المنطقة ودول العالم. هذه كلها يعني مزايا مهمة من مزايا الذكاء الاصطناعي. إذن أحبتي، في كتابها الانقلاب التكنولوجي كيف ننقذ الديمقراطية من وادي السيليكون، يعني من الذكاء الاصطناعي، نستمع أكثر في سياق التقرير التالي بصوت عبد الخالق كريم.
1: في ظل التحولات الجيوسياسية المتلاحقة والصعود السريع للذكاء الاصطناعي، يتزايد الجدل حول النفوذ غير المسبوق الذي باتت تمارسه شركات التكنولوجيا الكبرى على السياسة والأمن وتدفق المعلومات عالميا. فمع توسع سيطرة هذه الشركات على البنية الرقمية ومنصات التواصل وتقنيات المراقبة والبيانات، لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة اقتصادية أو تقنية، بل أصبحت عنصرا مؤثرا في تشكيل موازين القوى والصراعات الدولية. وفي كتابها الانقلاب التكنولوجي كيف ننقذ الديمقراطية من وادي السيليكون، تحذر المؤلفة الهولندية ماريجا شاكي مما تسميه الانقلاب التكنولوجي، في إشارة إلى انتقال تدريجي للسلطة من الحكومات الديمقراطية إلى شركات التكنولوجيا العملاقة التي بات نفوذها يمتد إلى مجالات تتعلق بالأمن القومي والجغرافيا السياسية وإدارة المعلومات خلال النزاعات. ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن دور التكنولوجيا في الحروب والنزاعات الحديثة، من استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية إلى تقنيات المراقبة والتجسس، وصولاً إلى الجدل المتصاعد حول تحكم المنصات الرقمية في السرديات والمعلومات خلال الأزمات الكبرى. وبالفعل ازداد نفوذ شركات التكنولوجيا ورؤسائها التنفيذيين والمستثمرين بشكل كبير في عصر الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الدعم العميق الذي تتلقاه من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبدلا من أن تكون الحكومة الأمريكية قوة موازنة للنفوذ المتضخم أصلا لعمالقة التكنولوجيا، فإنها باتت تتماشى بشكل متزايد مع سياسات مليارديرات التكنولوجيا، مما يجعل هذه الشركات أداة للهيمنة العالمية. تقول الباحثة شاكي، يتناول كتابي بشكل موسع برامج التجسس مثل تلك التي طورتها شركة NSO الإسرائيلية، كما يتناول استخدام التكنولوجيا في انتخابات كينيا عام 2017 وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين والرقابة في الهند. وتضيف بأن دور الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني حظي باهتمام عالمي كبير، مدفوعا بتحقيقات صحفية كشفت حجم الكارثة. ونرى اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي تطور نماذج قوية تؤثر بشكل مباشر على المصلحة العامة والنزاعات والثقة والمراقبة والمنافسة والحريات المدنية. وبهذا المعنى فإن القرارات التي تتخذها هذه الشركات لها تأثير عميق على الجغرافيا السياسية وعلى حياة الناس، وتمتلك الحكومات أيضا قدرا كبيرا من القوة، لكنها ليست دائما مستعدة لاستخدامها في مواجهة غول التكنولوجيا العابر للقارات.

إذن أحبتي، هذا الكتاب مهم جدا لأنه بصراحة يعني يبرز الكثير من التقنيات التي تتماشى مع سياسة المليارديرية في مجال التكنولوجيا، ومما يجعل هذه الشركات التي تستثمر فيها مليارات الدولارات هي أداة للهيمنة العالمية. لذلك تقول الباحثة شاكي أن كتابها يتناول بشكل موسع برامج التجسس مثل تلك التي طورتها شركة NSO الإسرائيلية، كما يتناول استخدام التكنولوجيا في انتخابات كينيا عام 2017 وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين عبر برامج الذكاء الاصطناعي، والرقابة في الهند أيضا عبر برامج الذكاء الاصطناعي. وتضيف بأن دور الذكاء الاصطناعي أيضا في الإبادة الجماعية، هذه نركز عليها كثيرا، بحق الشعب الفلسطيني في غزة حظي باهتمام عالمي كبير، مدفوعا بتحقيقات صحفية كشفت حجم الكارثة. لذلك الذكاء الاصطناعي إذا لم يسيطر عليه الإنسان وبشكل جيد سيكون للأسف الشديد مجالا واسعا لانتهاكات حقوق الإنسان، ويكون مبنيا على عنف شديد وكبير. طبعا ختاما في هذا المحور نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل الكثير من المعلومات التي تصل إليه من تحركات سفن، من قواعد عسكرية، من منصات إطلاق، من آثار للدمار، بدلا من أن يشاهدها محلل بشري لا يستطيع أن يدقق في كل تلك الصور. أخطر استخداماته في الحروب طبعا هو التزييف، الفيديوهات المزيفة ديب فيك، والحسابات الآلية على السوشيال ميديا اللي هو يقودها، ونشر الأخبار المضللة والتأثير على الرأي العام. والهدف طبعا من هذه نشر الأخبار المضللة وغيرها، كثير من الفيديوهات تصلنا أو صور أو أخبار كلها منشئة بالذكاء الاصطناعي، تخويف الخصم، يخلق الفوضى، تأثير على الانتخابات، نشر رواية سياسية معينة. فلذلك يعني ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي مسيطرا عليه وبشكل كبير.

أحبتي، مزيد من التحول نحو الطاقة النظيفة، وهذه المرة يبرز الهيدروجين الأخضر لقيادة هذه القفزة العالمية.

طبعا الهيدروجين الأخضر أيها الأحبة، احنا تحدثنا عنه كثيرا في مجالات عدة. الهيدروجين الأخضر ببساطة هو هيدروجين ينتج باستخدام الكهرباء القادمة من مصادر متجددة مثل الشمس، الرياح، السدود المائية، بدلا من أن نستخدم الغاز الطبيعي أو النفط في استخراج الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين طبعا يتم بإضافة أقطاب كهربائية في المياه النظيفة، يتم فصل جزيئات الهيدروجين وتخزينها. إذا كانت الكهرباء اللي ضايفيها في الماء هي كهرباء من وقود أحفوري يسموه الهيدروجين الأزرق، لأنه مو صديق للبيئة عملية إنتاجه. أما إذا كانت الكهرباء القادمة من الشمس والرياح والسدود المائية، لا، سيكون لدينا الهيدروجين الأخضر. الفكرة الأساسية هي فصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين باعتبار الماء هو H2O عبر عملية يسميها العلماء التحليل الكهربائي للماء. وكما قلت، لماذا نسميه أخضر؟ لأن إنتاجه لا يطلق تقريبا غاز الكربون CO2، ثنائي أكسيد الكربون، وإذا كانت الكهرباء طبعا من طاقة نظيفة. طبعا هنالك أنواع أخرى من الهيدروجين. إذا الرمادي هو من الغاز الطبيعي مع انبعاثات عالية، الهيدروجين الأزرق كما قلنا من الغاز مع محاولة احتجاز الكربون، الأخضر من الطاقة المتجددة تماما. يستخدم طبعا الأخضر في استخدامات محتملة وأخرى تهتم بها دول عالمية كثيرة، في تشغيل المصانع الثقيلة، صناعة الحديد والأسمدة، وقود للسفن والطائرات مستقبلا، تخزين للطاقة المتجددة، وكذلك تشغيل خلايا الوقود في بعض المركبات. تهتم به الدول طبعا كثيرا، لأنه بعض القطاعات يصعب أن تشغل بالبطاريات فقط مثل مصانع الفولاذ، الشحن البحري، الطيران، تخزين الطاقة. لذلك نشوف دول، بالمناسبة واحدة من هذه الدول هي المملكة العربية السعودية، والدراسات التي نحن بصددها هي تنافس ألمانيا والصين وأستراليا. تصوروا، المملكة العربية السعودية تنافس ألمانيا والصين وأستراليا وتستثمر فيه بقوة كبيرة. طبعا صحيح أن إنتاج الهيدروجين الأخضر ما يزال مكلف، يحتاج كميات كبيرة من الطاقة النظيفة، الكهرباء النظيفة، تخزينه ونقله صعب نسبيا لأنه غاز خفيف جدا وسريع الاشتعال، وكفاءة الطاقة أقل من البطاريات في بعض الاستخدامات كما تشير الدراسات. ولكن من الممكن أن يكون هذا الهيدروجين الأخضر مستقبلا هو مزيج من الطاقة العالمية وليس بديلا كاملا لكل شيء. يعني من الممكن أن يكون مع وجود النفط، مع وجود الغاز، مع وجود الطاقة النظيفة، من الممكن أن يشكل أيضا وقودا مستقبليا بمزيج من الطاقة يكون هو الحاضر فيه وبقوة. بشكل أو بآخر أيها الأحبة، الهيدروجين الأخضر له ميزات كثيرة وكبيرة. طبعا نحن أمام اكتشاف ثوري لفريق جامعة هونغ كونغ، الذي أعلن هذا الفريق عن تطوير

0: يعمل كدرع واق له، ولكن هذا في المجمل، ولكن في حقيقة الأمر إذا كانت الأمور في الهيدروجين البيئات ستكون قاسية ومن الممكن أن يتآكل هذا الفولاذ. لذلك الدراسة حديثة تعلن عن تطوير فولاذ مقاوم للصدى، هذا ممكن أن يدخل ليس فقط في صناعة الهيدروجين، إنما يدخل في صناعة السيارات، في صناعة الطائرات، وفي صناعة الساعات، وفي صناعة الأدوات الخاصة بالعمليات الجراحية وغيرها. مزيد من التفاصيل حول هذه الكشوفات الثورية بصوت شهلة محمد.
1: في وقت يسابق فيه العالم الزمن للتحول نحو الطاقة النظيفة، يبرز الهيدروجين الأخضر كأمل كبير لقيادة هذه القفزة العالمية. فهذا الوقود الواعد يمتاز بأنه لا يلوث البيئة، وينتج عبر عملية تبدو بسيطة في ظاهرها، وهي التحليل الكهربائي للماء لفصل مكوناته من الأكسجين والهيدروجين. لكن العقبة الكبرى التي وقفت حائلاً أمام إنتاجه على نطاق واسع هي صعوبة بناء أجهزة تحليل تصمد أمام المياه المالحة، إذ إن هذه المياه بطبيعتها عالية التآكل وتلتهم المعادن بسرعة فائقة نتيجة التفاعلات الكيميائية العنيفة. هنا يبرز الاكتشاف الثوري لفريق جامعة هونغ كونغ الذي أعلن عن تطوير فولاذ مقاوم للصدأ مخصص لبيئات إنتاج الهيدروجين القاسية، يحمل اسم SSH2. ومن المعروف علمياً أن الفولاذ المقاوم للصدأ يحمي نفسه بفضل عنصر الكروم الذي يتأكسد على السطح مكوناً طبقة رقيقة تعمل كدرع واق، إلا أن هذا الدرع ينهار في البيئات الكهربائية ذات الجهد العالي ليبدأ المعدن في التآكل السريع. لكن التميز في الفولاذ الجديد يكمن في آلية مبتكرة وصفها الباحثون بالخمول المزدوج المتتابع، حيث لا يعتمد المعدن على درع واحد فقط، بل

0: مثل التيتانيوم المطلي بالذهب أو البلاتين، وهي مواد فعالة لكنها باهظة الثمن جداً. أما الفولاذ الجديد فيقدم بديلاً أرخص بكثير، مما قد يقلل من تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل جذري. ورغم أن الانتقال إلى المرحلة التجارية يحتاج لتجاوز بعض التحديات الهندسية، إلا أن الفريق نجح بالفعل في إنتاج أطنان من أسلاك هذا الفولاذ، وحصل على براءات اختراع دولية تمهد الطريق لمستقبل تكون فيه مياه البحار هي المصدر الأساسي لطاقة المستقبل.
1: طبعاً تتجلى القيمة الاقتصادية لهذا الابتكار عند مقارنته بالمواد المستخدمة حالياً مثل التيتانيوم المطلي بالذهب أو بالبلاتين، وهي مواد فعالة لكنها باهظة الثمن جداً. أما الفولاذ الجديد الذي تحدث عنه التقرير فيقدم بديلاً أرخص بكثير، مما قد يقلل من تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل جذري. ورغم أن الانتقال إلى المرحلة التجارية يحتاج لتجاوز بعض التحديات الهندسية، إلا أن الفريق نجح بالفعل في إنتاج أطنان من أسلاك هذا الفولاذ التي ستسهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

0: أحبتي، الكثير من الناس يتحدثون عن الأجساد المثالية واستخدام الرياضة، وأن الرياضة ستسهم في جسد مثالي، وكثير من الناس يذهب 5 أيام في الأسبوع أو 6 أيام في الأسبوع إلى النادي، كل مرة يذهب ساعتين. هذا إنهاك للجسد في سبيل أن يحصل على صورة مثالية لجسده، ولا توجد هنالك أجساد مثالية متكاملة تماما بصراحة. لذلك السوشيال ميديا ساهمت للأسف وبشكل كبير في يعني إبراز الصورة المثالية للجسد، سواء كان للرجال أو النساء. الرجال مفتولي العضلات وإلى آخره، النساء اللي الخصر النحيف، ولكن هذا يعني ليس هو المطلوب. الرياضة تبحث عن مقدار الحركة الحقيقية. لذلك السؤال الذي يجب أن نسأله دائما، كم نحتاج فعلا من الحركة لنكون بصحة جيدة، مو كم نحتاج فعلا من الحركة لنكون بأجساد مثالية. هذه هي النقطة الأساسية. لذلك أحبتي، فإن التمارين الهوائية أو ما يعرف بالكارديو، مثل المشي السريع، ركوب الدراجة أو حتى السباحة، هي ضرورة لصحة القلب وتحسين الدورة الدموية. تمارين القوة مثل تمارين وزن الجسم أو ما يعرف بتمارين المقاومة مهمة للحفاظ على الكتلة العضلية التي تبدأ عند الإنسان بالاختفاء بعد أو مو بالاختفاء عفوا بس بال يعني تضعف العضلات، وحتى أن بعضها يضمحل أو يضمر. كذلك تحسين حساسية الأنسولين، تمارين المرونة مثل التمدد للحفاظ على صحة المفاصل وتقليل الإصابات، تمارين التوازن خاصة مع التقدم في العمر لتفادي السقوط والحفاظ على الاستقلالية، أنه أنت ما تحتاج أحد كي تصعد سلم أو كي تجلس أو كي تقوم وإلى آخره. المفتاح إذن أيها الأحبة ليس في شدة التمارين، بل في الاستمرارية وتنوع الحركة، ولنترك الأجساد المثالية. البحث عن مفهوم الجسد المثالي هذا لنتركه أو لنتركه إلى الناس التي يعني شغلها الشاغل هو الجسد ومعيشتها تقع عليه. يعني مثلا في الأزياء، سواء كان للرجال أو النساء، يهتمون بأجسادهم وغيرها، ومن الممكن أيضا أن يقعوا في إشكاليات صحية كثيرة بسبب فقدانهم للكثير من العناصر الغذائية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: في زمن اختزلت فيه اللياقة البدنية في صور الأجساد المثالية ومقاطع التمارين السريعة على وسائل التواصل، ضع السؤال البسيط: كم نحتاج فعلا من الحركة لنكون بصحة جيدة؟ الجواب العلمي بسيط، لكنه قد يكون غير مريح للبعض، إذ تشير معظم الهيئات الصحية العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية إلى أن الحد الأدنى الضروري للبالغين هو 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط الشديد، وهذا يعني تقريباً تخصيص 30 دقيقة يومياً لنشاط بسيط مثل المشي السريع. لكن هذه الأرقام غالباً ما يساء فهمها، فهذا الرقم لا يمثل الرياضة المثالية، بل هو الحد الأدنى البيولوجي الذي يبدأ عنده الجسم في الخروج من منطقة الخطر، فما دون ذلك يدخل الإنسان تدريجياً في دائرة الخمول المرتبطة بارتفاع مخاطر السكري وأمراض القلب وحتى بعض السرطانات. والخبر المطمئن هنا هو أن هذا النشاط ليس شرطاً أن ينجز دفعة واحدة، بل يمكن تقسيمه إلى فترات قصيرة ممتدة على مدار اليوم، والنتيجة الفسيولوجية تبقى واحدة ومؤثرة. وتؤكد الدراسات الوبائية أن الانتقال من نمط حياة خامل إلى هذا الحد الأدنى يمكن أن يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 30%. فالعلاقة بين النشاط والصحة ليست خطية، إذ أن أكبر قفزة في الفائدة تحدث عند أول خطوة تخرج بها من دائرة الخمول. والجسم في الحقيقة لا يميز كثيراً بين الرياضة الراقية والحركة البسيطة، بل يستجيب لسؤال واحد: هل تتحرك أم لا؟ فالمشي وصعود الدرج وركوب الدراجة كلها تفي بالغرض إذا رفعت نبض القلب بشكل معتدل. إن مشكلة عالم اليوم لا تكمن فقط في نقص الرياضة، بل في فائض الجلوس، حيث نقضي ساعات طويلة أمام الشاشات وفي السيارات، وهو نمط لم يصمم له جسم الإنسان. لذا فإن 30 دقيقة من التمارين لا تعوض 10 ساعات من الجلوس المتواصل. النشاط البدني هو تدخل طبي قوي يؤثر على كافة أجهزة الجسم، فهو يحسن حساسية الأنسولين ويقلل دهون الكبد ويعزز جهاز المناعة، بل ويحمي الدماغ من التدهور المعرفي ومرض الزهايمر. يجب إدراك أن الرياضة وحدها لا تكفي، فهي جزء من منظومة تشمل التغذية والنوم وإدارة التوتر. إن الهدف ليس الوصول إلى جسد مثالي للعرض، بل بناء نمط حياة يحميك من الأمراض المزمنة ويضمن لك جودة حياة أفضل.
0: إذن أحبتي، ليس كل ما يناسب غيرك يناسبك، فقبل بدء أي برنامج رياضي يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، أمراض

نحن نعيش في بيئة أزالت الحركة من حياتنا اليومية، المصاعد بدل السلالم، السيارات بدل المشي، الشاشات بدلا من التفاعل الجسدي. في هذا السياق تصبح الرياضة تعويضا ضروريا لما سلبه نمط الحياة الحديث. عدم الحركة لم يعد حياديا، بل أصبح عامل خطر. طبعا الحد الأدنى الواقعي للحركة كما يعني يفلسفها العلماء هو 20 إلى 30 دقيقة من النشاط المعتدل يوميا. تقليل الجلوس عبر فواصل حركة كل ساعة، استغلال كل فرصة يومية للحركة مهما كانت بسيطة، بدلا من أن تنزل بالسلالم، العفو بالمصعد، انزل بالسلالم، امشي قليلا ثم زد تدريجيا، لأن العلاقة بين الحركة والصحة ليست كل شيء أو لا شيء، بل علاقة تراكمية. في النهاية أيها الأحبة، في ختام هذا المحور، الصحة لا تبنى في صالة الرياضة فقط، تروح ساعة وتأتي، بل في تفاصيل اليوم الصغيرة. والسؤال الحقيقي ليس هل تمارس الرياضة لجسم مثالي، بل كم تتحرك خلال

0: طبعا أجيال السيارات الكهربائية أو الهجينة الـ HEV اللي هي الهايبريد أصبح يعني شغل الشاغل لكبرى الشركات عالميا. نيسان أعتقد يوم أمس طرحت سيارة كهربائية بالكامل، شركة فورد تتحرك في هذا المجال، لدينا أيضا وبشكل واسع تويوتا أيضا قطعت أشواط، سيارات صينية، شركات صينية كثيرة قطعت أشواط في هذا المجال، ولكن بقيت الصين واليابان لها كما نقول اليد الطولة في هذا المجال حتى هذه اللحظة على الأقل، مع بروز شركة فورد كمنافس عالمي جريء في مجال السيارات الكهربائية. يعني علما أن شركة فورد هي عملاق من عمالقة السيارات التي تشتغل على الوقود الأحفوري منذ أنشئت حتى اليوم، ولكن تفاصيل استراتيجية فورد الجديدة ترتكز على منصة السيارة الكهربائية العالمية أو ما يعرف باليو إي في، والتي تم تطويرها في سرية تامة لمواجهة التدفق القادم من الصانعين الصينيين. فالسؤال، هل ستستطيع شركة فورد وعبر منصتها الجديدة التي اسمها سكانكويركس أن تعمل لتصبح مركز تطوير السيارات الكهربائية الرسمي في قارة أمريكا الشمالية؟ وهل ستستطيع أن تنافس الأسواق الصينية واليابانية التي بدأت تغرق الأسواق بالسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة؟ مزيد من التفاصيل بصوت أحمد الرسام.
1: في وقت يتراجع فيه العديد من صانعي السيارات عالميا عن طموحاتهم في مجال المحركات الكهربائية نتيجة الخسائر الفادحة، تمضي شركة فورد قدما في رهان جريء على الجيل القادم من المركبات. ويكشف هذا التقرير تفاصيل استراتيجية فورد الجديدة التي تركز على منصة السيارات الكهربائية العالمية UEV، والتي تم تطويرها في سرية تامة لمواجهة التدفق القادم من الصانعين الصينيين. نبعت هذه المنصة من وحدة سرية للغاية أطلقت عليها فورد اسم سكانكويركس، بدأت العمل قبل 3 سنوات في كاليفورنيا وتطورت لتصبح مركز تطوير السيارات الكهربائية الرسمي الذي يضم فريقا يبلغ قوامه 350 موظفا، ويضم المركز خبراء من خلفيات متنوعة تشمل صناعة السيارات والدفاع والطيران، بالإضافة إلى مخضرمين من شركة تسلا وآبل، بهدف خلق عقلية عمل تجمع بين سرعة الشركات الناشئة وخبرة صانع سيارات يمتد تاريخه لقرن وربع القرن. تعتبر منصة UEV حجر الزاوية في استراتيجية فورد المستقبلية، حيث وصفها الرئيس التنفيذي جين فارلي بأنها تمثل أكثر تغيير جذري في كيفية تصميم وبناء السيارات، مشبها إياها بلحظة تاريخية جديدة. وهذا الرهان مدعوم باستثمار ضخم بقيمة 5 مليارات دولار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، بهدف إنتاج شاحنة بيك أب ثورية يبلغ سعرها 30,000 دولار فقط. وتعتمد المنصة الجديدة على حزمة من الابتكارات الهندسية التي تستهدف رفع الكفاءة وتقليل النفقات، ومن أبرز ركائزها استخدام تقنيات الصب العملاق للألمنيوم لتقليل عدد القطع الهيكلية بشكل كبير. ففي الشاحنة الجديدة سيتم تقليص عدد القطع الهيكلية إلى 2 فقط، مقارنة ب 146 قطعة في الشاحنات التقليدية، مما يقلل الوزن ويسهل التصنيع. كما تهدف المنصة إلى تقليل عدد الأجزاء بنسبة 20% والاعتماد على بطاريات منتجة محليا، وهو ما يخفض التكلفة بشكل جذري كون البطارية تشكل 40% من تكلفة السيارة. بالإضافة إلى ذلك ساهم خبراء من الفورمولا 1 في تحسين الديناميكية الهوائية للتصميم، مما أدى إلى زيادة المدى بنحو 80 كيلومترا، لتضع فورد بذلك خارطة طريق تهدف لتحويل الخسائر إلى أرباح بحلول عام 2029.
0: أحبتي، إذن كما استمعنا كانت شركة فورد موتور كومباني هي من أوائل كما قلنا قبل التقرير شركات السيارات العالمية التقليدية، لكنها أيضا دخلت بقوة إلى عالم السيارات الكهربائية، خصوصا أنه نجحت لديها عدة سيارات كهربائية على مستوى العالم. لذلك خلال عام هذا العام بدأت فورد تغير من استراتيجيتها بشكل واضح بسبب الضغط الصيني وضعف الطلب على بعض السيارات الكهربائية الكبيرة وارتكاب ارتفاع تكاليف البطاريات، وكما قلنا المنافسة الشرسة من تسلا لا ننسى وبي واي دي والخسائر المالية الضخمة في هذه الشركة. لذلك بدأت هذه الشركة تركز على توفير الوقود المدى الأطول، السعر الأقل والشحن الأقل تعقيدا، وزادت من استثماراتها في مجالات السيارات الكهربائية. كما قلنا الشركة اليوم تعمل على المنصة الجديدة اللي هي اليو اي في، اللي هي طبعا اختصار اليونيفرسال بلاتفورم، يونيفرسال اي في بلاتفورم، لإنتاج سيارات كهربائية أرخص وأكثر كفاءة. لماذا؟ لكي منها بيك أب كهربائي بحوالي تقريبا 30,000 دولار ممكن متوقع ينتج عام 2027. لماذا؟ لكي تنافس الشركات اليابانية كما قلت والشركات الصينية وخصوصا البي واي دي. فورد تحاول من خلال هذه تقليل التكلفة، تقليل عدد القطع، استخدام بطاريات أرخص، تحسين الديناميكا الهوائية، واعتماد تصميمات أقرب لفلسفة تسلا. طبعا فورد تحاول أن تصنع شيء، ولكن تبقى المنافسة الشرسة التي تقودها الصين على مستوى العالم وكذلك تويوتا أيضا على مستوى العالم تبقى لها يعني الريادة حتى هذه اللحظة. ولكن مع ذلك تعتبر منصة يو اي في حجر الزاوية في استراتيجية فورد المستقبلية، حيث وصفها الرئيس التنفيذي جيم فارلي بأنها تمثل أكثر تغيير جذري في كيفية تصميم وبناء السيارات، مشبها إياها بلحظة تاريخية جديدة. هذا الرهان مدعوم باستثمار ضخم بقيمة 5 مليارات دولار في التصنيع داخل الولايات المتحدة بهدف إنتاج شاحنة بيك أب ثورية يبلغ سعرها كما قلنا قبل قليل 30,000 دولار.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. تقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: متابعينا الكرام، نستمع وإياكم على مدى ساعة من الآن إلى مختارات غنائية تليق بأذواقكم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل، صورة الطرب الجميل، مريشة الفن الأصيل، مريشة الفن الأصيل.

لمش النيل على خده جناح رفرف على ورده ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب نسيت أعمل لقلبي حجاب

0: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
0: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: هل تتشكل الحكومة العراقية رغم معضلة إقصاء الفصائل وخلافات المناصب؟ علي الزيدي في مهب الشروط والضغوط، قمة بكين، هدوء الكبار وزلزال الشرق الأوسط، وما بعد إيران حرب جديدة مدمرة. هذه الحرب تهدد طموح دول الخليج في تأسيس اقتصاد لا يعتمد على النفط. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم. حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم بالملف السياسي العراقي، حيث منتظر أن تعقد جلسة تشكيل الحكومة هذا اليوم، أو جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في البرلمان، مع ترجيحات بموعد تأجيلها على الأقل حتى موعد بث هذه الحلقة، حيث تتجه أزمة تشكيل الحكومة العراقية نحو مزيد من التعقيد مع تصاعد الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن ملف سلاح الفصائل وتقسيم الحقائب الوزارية، وسط مخاوف من عدم إمكانية تشكيل الكابينة الحكومية أو على الأقل تشكيلها بشكل كامل. وتكشف المعطيات السياسية أن ملف حصر السلاح بيد الدولة تحول إلى العقدة الأبرز أمام ولادة حكومة بعد تمسك فصائل مسلحة بالاحتفاظ بسلاحها ورفضها آليات الدمج أو التسليم. هذا المقترح من اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي برئاسة الزيدي. وتشير المصادر إلى أن اللجنة قسمت الفصائل إلى فئات مختلفة تشمل جماعات منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي وأخرى خارجها، مع طرح خطط لإعادة دمج العناصر ضمن مؤسسات الأمنية أو المدنية. يأتي ذلك بالتزامن مع خلافات حادة بين القوى السياسية بشأن توزيع الوزارات السيادية، خصوصا النفط والداخلية والمالية، بعدما أعادت كتل شيعية وسنية وكردية تقديم قوائم جديدة لمرشحيها، الأمر الذي أربك التفاهمات السابقة مع إعادة احتساب الحصص السياسية من جديد. وتزامنت هذه الأزمة مع عودة زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر إلى دمج فصائل مسلحة تحت إطار رسمي موحد مقابل حل الأجنحة المسلحة التابعة لتياره، ما زاد الضغط على القوى الشيعية لإيجاد تسوية سريعة قبل انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة. فالسؤال هنا، هل ستتشكل هذه الحكومة رغم معضلة إقصاء الفصائل وهذه الخلافات على المناصب داخل القوى السياسية المختلفة في العراق؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: في سياق السباق الدستوري الضيق، يواصل رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي جهوده لإنجاز كابينته الحكومية وسط جهد في حسم العديد من التفاصيل الوزارية، غير أن عقبات جوهرية لا تزال تعترض الطريق. وعلى صعيد متصل، كشف تقرير والستر جورنال الاثنين عن دعم أمريكي يحظى به الزيدي من الرئيس دونالد ترامب شرط حسم ملف الفصائل، وترافق هذا التأييد الصريح مع مطالبة واضحة باستبعاد الفصائل عن الحكومة المقبلة وتقليص نفوذ طهران في المؤسسات السياسية والاقتصادية العراقية، لا سيما في القطاع المصرفي الذي تستخدمه بعض هذه الفصائل لعمليات مالية معقدة. ونقلت الصحيفة عن محللين تحذيراتهم من أن أي محاولة جدية لنزع سلاح الفصائل أو الحد من نفوذها سوف تثير ردوداً أمنية غير محسوبة، مما يجعل المهمة مخاطرة سياسية كبرى. في سياق آخر، أشارت مصادر سياسية إلى وجود فيتو إيراني واضح على إقصاء الفصائل، يتقاطع مع معضلة داخلية تتمثل في الخلافات الحادة حول توزيع المناصب السيادية والوزارية. وأمام الزيدي الذي كلف من قبل الرئيس نزار أميدي في 27 من نيسان الماضي مهلة 16 يوما فقط لتمرير حكومته وفق المادة 76 من الدستور، وإلا ينتقل الرئيس إلى تكليف مرشح بديل. وعلى منصة أكس، عكست تغريدات محللين مثل تلك التي أشارت إلى تحفظ إيراني وصراع أمريكي إيراني غير معلن حجم التوتر الذي يحيط بالعمليات السياسية. وفي الوقت ذاته يرى مراقبون أن النجاح الزيدي أو فشله سيحدد مدى قدرة العراق على تحقيق توازن دقيق بين الضغوط الخارجية والاستقرار الداخلي في مرحلة حرجة من تاريخه المعاصر.
0: بلغت حكومة علي الزيدي نصف المهلة الدستورية من دون أن تقترب فعليا من خط النهاية، لتبدو اليوم محاصرة بثلاث عقد رئيسية كأنها سفينة تتقاذفها مواج صراعات في بحر السياسة العاصف، ويجمع بين طموحات السيادة وواقع التوازنات الجيوسياسية. العقبة الأولى تتمثل في صراع المناصب، حيث تشبه المفاوضات معركة مفتوحة على أقسام السلطة. يملك الإطار نحو 12 وزارة في الحكومة المرتقبة، قد ترتفع إلى 13 من أصل 22، أربعة منها سيادية بعد استبعاد وزارة التخطيط. وتتنافس الكتل الكبرى بشراسة على الحقائب الأكثر نفوذاً، خصوصاً النفط والداخلية. وبعض القوى يصر على اعتماد النقاط الانتخابية في توزيع الوزارات والمناصب، بينما يحاول آخرون المناورة بمنطق الحجم السياسي أو الترضيات لتجنب إغضاب أحد، في مشهد يعكس عمق ثقافة المحاصصة التي لا تزال تشكل جوهر اللعبة السياسية في العراق. أما العقبة الثانية فتبقى في حصة الفصائل المسلح داخل الحكومة الجديدة، حيث تمتلك الفصائل قرابة 100 مقعد برلماني، ما يجعل استبعادها أمرا بالغ الصعوبة. وفي هذا السياق طرح مقتدى الصدر مبادرة لتحويل الفصائل إلى جند للشعائر الدينية، كما يعني جاء في تغريدته، أي استبعادها تماما عن المناصب الحكومية، معتبرا ذلك خارطة الطريق لتسوية الأزمة. العقبة الثالثة تكمن في الفيتو الأمريكي، إذ تتحدث أوساط شيعية عن قائمة أمريكية تضم 6 فصائل ممنوعة، من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء، وقد تكون أوسع هذه القائمة. وتشير المعلومات إلى أن مشاركة وزير واحد من هذه الفصائل قد تدفع إدارة دونالد ترامب إلى مقاطعة الحكومة وفرض عقوبات اقتصادية قاسية، مما يضع الزيدي أمام معادلة صعبة. فهل يذهب الزيدي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في مهب بالشروط والضغوط الداخلية والخارجية، أم سيحظى بدعم لتحقيق الرؤية بين قوسين الأمريكية لمستقبل العراق أو لمستقبل حكومة العراق الجديدة، ويتجاوز الشروط أو الضغوط الداخلية بدعم أمريكي؟ بالمقابل لا زال النفوذ الإيراني قائما في العراق، وبالمقابل هو يضغط بوجهة نظر مختلفة عن الرؤية الأمريكية في تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة. شهلة محمد في هذا التقرير.
2: يدخل المشهد السياسي العراقي نفقا جديدا من التعقيدات الشائكة مع اقتراب حسم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف علي فالح الزيدي. ففي أواخر نيسان من عام 2026 وبوصفه مرشحا توافقيا للإطار التنسيقي، يجد الزيدي نفسه اليوم عالقا في متاهة مظلمة من الاستحقاقات الداخلية والشروط الخارجية الصارمة التي قد تجعل من مهمته في تمرير كابينته الوزارية أمرا شبه مستحيل. القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري ألقى الضوء على عمق هذه الأزمة، مؤكدا أن قوى الإطار التنسيقي رفضت بشكل قاطع طلب الزيدي منحه وزارتي المالية والداخلية ليكونا تحت إشرافه المباشر، ولم تتوقف العقبات عند حدود الداخل، بل دخل العامل الدولي والشركاء في واشنطن بقوة على خط الأزمة، حيث اشترطت الولايات المتحدة لضمان التعامل مع الحكومة القادمة عدم مشاركة أي وزير ينتمي للفصائل المسلحة، بل وذهبت إلى تحديد 6 فصائل بعينها ممنوعة من الحضور في التشكيلة الوزارية. والأدهى من ذلك أن الشرط الأمريكي تضمن ضرورة تسليم السلاح مقابل السماح بالمشاركة السياسية، وهو الشرط وصفه الشمري بالصعب نظراً لتعقيدات الجهة المستلمة وضيق الوقت المتاح. وعلى صعيد البيت الشيعي يبدو الانسجام مفقوداً تماماً في آلية توزيع الحقائب، فتيار الحكمة يعبر بصراحة عن عدم رضاه مطالباً بوزارة النفط مع وزارة أخرى كاستحقاق انتخابي لا تنازل عنه، وفي وقت تتصارع فيه القوى الكبرى داخل الإطار مثل ائتلاف الإعمار والتنمية ودولة القانون على عدد الوزارات مقارنة بأوزانها النيابية. تأجلت الاجتماعات الحاسمة بانتظار صيغة ترضي الكتل الكبيرة دون تهميش القوى الصغيرة بين لغة الأرقام والمقاعد داخل البرلمان وبين الفيتو الأمريكي على هوية الوزراء. يواجه علي الزيدي اختباراً وجودياً يتجاوز مجرد ترتيب الأوراق، فرغم القبول الوطني الذي يحظى به إلا أن العقدة تكمن في كيفية التوفيق بين رغبات الأحزاب المتشبثة بالحقائب وبين الضغوط الدولية التي تطالب بتغييرات جذرية في بيئة النظام العسكري والسياسي. فهل ينجح الزيدي في عبور هذه المتاهة بسلام، أم أن رياح الشروط ستعصف بتكليفه قبل أن يرى النور تحت قبة البرلمان؟ تبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة برسم الخريطة النهائية وسط ترقب شعبي ودولي محموم.

وننتقل لموضوع آخر وصفحة أخرى في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا. وخبر عن وكالة رويترز، خبر كشف تفاصيل عن الحرب أو الأحداث التي حدثت خلال الحرب، وبالتالي هذا الخبر اللي يخص العراق وكان خبر عليه علامات استفهام كبيرة. أشار إلى أن السعودية والكويت قصفتا مواقع عراقية خلال الحرب، حيث قالت مصادر مطلعة كما وصفتها وكالة رويترز أن طائرات حربية سعودية قصفت أهداف مرتبطة بجماعات مسلحة قوية متحالفة مع طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، وردت الكويت بغارات أيضا على البلد نفسه كما جاء في خبر رويترز. وهذه الغارات جزء من نمط أوسع من الردود العسكرية في منطقة الخليج، والتي ظلت طي الكتمان إلى حد بعيد خلال الصراع الذي امتد إلى منطقة الشرق الأوسط والأوسع منذ بدء الضربات الأمريكية الصهيونية المشتركة على إيران في 28 شباط. ولإنجاز هذا التقرير تحدثت رويترز إلى 3 مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين ومسؤول غربي ومصدرين مطلعين أحدهما في الولايات المتحدة. قال مسؤول غربي ومصدر مطلع أن الضربات السعودية نفذتها طائرات مقاتلة تابعة لقواتها الجوية على أهداف لجماعات مسلحة مرتبطة بإيران بالقرب من حدود المملكة الشمالية مع العراق. وأضاف المسؤول الغربي أن بعض الغارات وقعت في وقت قريب من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 7 نيسان. وذكرت المصادر أن القصف استهدف مواقع انطلقت منها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية ودول خليجية أخرى. وقالت مصادر عراقية استنادا إلى تقييمات عسكرية أن العراق تعرض لهجمات وصواريخ مرتين على الأقل من الأراضي الكويتية. وأضافت المصادر أن أحد هذه الهجمات استهدف مواقع جماعات مسلحة في جنوب العراق في نيسان، ما تسبب بمقتل عدد من العناصر وتدمير منشأة تستخدمها كتائب حزب الله. وقال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تسعى إلى خفض التصعيد وضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، سعيا لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، لكنه لم يتطرق إلى مسألة الضربات على العراق، ولم يرد متحدث باسم كتائب حزب الله بعد على طلب التعليق كما أشارت وكالة رويترز في هذا الخبر، اللي أشارت في تقرير آخر أيضا ونقلا عن مسؤولان غربيان مطلعان كما وصفتهم وآخران إيرانيان أن السعودية شنت عدة هجمات غير معلنة على إيران ردا على هجمات شنتها طهران على المملكة خلال حرب الشرق الأوسط. وتعد الهجمات السعودية التي لم يعلن عنها سابقا أول عملية عسكرية مباشرة تقوم بها المملكة على الأراضي الإيرانية، ما يظهر تزايد جرأتها في الدفاع عن نفسها ضد خصومها الإقليمي أو ضد خصمها الإقليمي الرئيسي. قال المسؤولان الغربيان أن الهجمات التي شنها سلاح الجو السعودي يعتقد أنها نفذت في أواخر آذار، واكتفى أحدهما بالقول أنها غارات ردا على استهداف للسعودية، ولم تتمكن رويترز من التأكيد من الأهداف. وردا على طلب التعليق لرويترز، لم يجب مسؤول كبير في وزارة الخارجية السعودية بشكل مباشر على ما إذا كانت الضربات قد نفذت، ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب التعليق. وترتبط السعودية بعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة، وتعتمد منذ وقت طويل على الجيش الأمريكي لحمايتها، لكن هجمات إيران خلال الحرب التي استمرت 10 أسابيع اخترقت المظلة العسكرية الأمريكية في المملكة. وتؤكد الغارات السعودية اتساع نطاق الصراع ومدى تورط الشرق الأوسط في حرب بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير شباط وبطرق لم تعلن رسميا. منذ الضربات الأمريكية الإسرائيلية شنت إيران هجمات صاروخية وأطلقت طائرات مسيرة على دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة ليس فقط قواعد العسكرية الأمريكية بل أيضا مواقع مدنية ومطارات وبنى تحتية نفطية، وأغلقت مضيق هرمز ما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية. أيضا ذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران، وتكشف التحركات السعودية والإماراتية عن صراع ظل جوهره الحقيقي خفيا إلى حد كبير بدأت خلاله دولتان الخليجيتان الرد على الهجمات الإيرانية.
ولم يكن النهج متطابق في الإمارات تتخذ موقفا أكثر تشددا تسعى خلاله إلى إلحاق خسائر بإيران، ونادرا ما انخرطت في دبلوماسية علنية.

كبير في وزارة الخارجية السعودية بشكل مباشر إلى مسألة التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد مع إيران، لكنه قال: نؤكد مجددا موقف السعودية الثابت الداعم لخفض التصعيد وضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، سعيا لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة وللمنطقة وشعوبها، كما أشار تقرير وكالة رويترز.

وما زلنا في سياق هذه الحرب والتصعيد في مجرياتها. نقلت شبكة CNN عن تقديرات أكاديمية أمريكية قولها أن الكلفة النهائية للحرب والتي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد تجاوزت $1 تريليون. وقال مسؤول عسكري أمريكي من داخل وزارة الدفاع الأمريكية أن الخسائر المباشرة التي تكبدها البنتاغون حتى الآن بلغت $29 مليار بزيادة عن تقدير سابق بلغ $25 مليار قبل أسبوعين فقط. لكن التقديرات الأكاديمية الأمريكية تؤكد أن الكلفة النهائية قد تتجاوز $1 تريليون على الاقتصاد الأمريكي. ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مسؤول كبير في البنتاغون قوله أن الرقم الجديد يشمل تكاليف تشغيلية إضافية إلى جانب إصلاح واستبدال المعدات العسكرية المتضررة، بينما كانت التقديرات السابقة لا تشمل الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. من جهتها قدرت الخبيرة في السياسات العامة بجامعة هارفارد كيندي ليندا أن الحرب مع إيران ستكلف دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن $1 تريليون، مشيرة إلى أن الإنفاقات الفعلية تتجاوز بكثير الأرقام الرسمية المعلنة.

أوضحت أيضا المتحدثة أن الكلفة الفورية تشمل الذخائر المستخدمة من صواريخ وقنابل واحترازات جوية وتشغيل مجموعتي إلى 3 مجموعات من حاملة الطائرات، فضلا عن صيانة القوات ورواتب القتال والخسائر في الطائرات المسيرة والمقاتلات. كما لفتت إلى أن استبدال الأسلحة بات أكثر تكلفة بكثير من قيمتها الدفترية السابقة. موضح أيضا أن صاروخ توموهوك الذي كانت قيمته التقديرية نحو 1,000,000 دولار قد تصل كلفة استبدالها اليوم إلى 3.5 مليون دولار. وأضافت أيضا أن التكاليف طويلة الأمد تشمل إعادة تأهيل المنشآت العسكرية المتضررة خلال السنوات 4 و5 المقبلة، وإعادة ملء المخزونات بأسلحة أكثر تطورا، إلى جانب الرعاية الصحية لعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة والذين قد تعرضوا لمخاطر صحية مرتبطة بالعمليات العسكرية. وأيضا تزامن ذلك مع تحذيرات من انعكاسات اقتصادية واسعة للحرب، حيث أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن أسعار النفط قد تبقى فوق 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، بينما يتوقع محللون أن ترتفع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة إلى 5 دولارات للجالون، ما يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الأمريكي ويضاعف فاتورة الصراع.

0: ونذهب إلى الزيارة التاريخية كما وصفت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. هذه الزيارة اللي حظي بها ترامب خلال استقباله بحفاوة ملكية كبيرة كما توصف، وأيضا بالتالي على طاولة هذه النقاشات في خلال هذه الزيارة ملفات كثيرة وحساسة جدا، ابتداء من ملف تايوان إلى العلاقات الاقتصادية إلى الحرف الشرقي الأوسط، وبالمقابل علاقات أو العلاقات ما بين الصين وإيران اللي تعتبر حليف الصين لإيران، وبالتالي بالمقابل أيضا أعلنت الصين بأكثر من مناسبة أنها ترفض أن تضيف إيران رسوما على عبور الناقلات والسفن من مضيق هرمز، وهذا يتطابق مع الرؤية الأمريكية لأن هناك تبادل يعني عسكري واستراتيجي وحلف ما بين الصين وإيران، فكيف ستوازن الصين بهذه النقطة بالذات، رغم أيضا أن بمقابل الموازنة بملفات حساسة ربما أكثر من الملف الإيراني بالنسبة للصين كما يراها كثير من المراقبين، منها ملف تايوان والتسليح الأمريكي لتايوان اللي يثير حفيظة الصين، مقابل أيضا التبادل التجاري الكبير ما بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية اللي قد تكون حرب مكلفة أكثر من حرب الشرق الأوسط إذا ما اندلعت بشكل أكبر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هذا الهدوء اللي يخيم على نظريا ويعني ظاهريا على القمة الأمريكية الصينية، بالتالي خلفه ممكن أن يحدث زلزال يهز العالم والشرق الأوسط بالتأكيد. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: في زيارة دولة هي الأولى له خلال ولايته الثانية، يحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيفا كبيرا على العاصمة الصينية بكين، حيث استقبل بحفاوة ملكية وبرنامج بروتوكولي دقيق للغاية. ورغم مظاهر الفخامة يبدو جدول الأعمال الرسمي متواضعا في طموحاته، فالقمة صممت لتكون اجتماعا معدا بعناية فائقة بين أقوى زعيمين في العالم بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في العلاقة المتوترة بين القطبين لا لإحداث اختراقات ثورية جديدة. نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي أوضحت للصحفيين أن الزيارة تحمل أهمية رمزية هائلة وتركز بالأساس على إعادة توازن العلاقة، ويبدو أن الطرفين يرغبان بشدة في تمديد هدنة بوسان التجارية التي أبرمت في أكتوبر الماضي والتي أوقفت فعليا أسوأ مراحل التصعيد الجمركي بين أكبر اقتصادين في كوكب الأرض. وبينما وصف ترامب اللقاء بأنه قد يكون تاريخيا، سعى مساعدوه جاهدين لخفض سقف التوقعات وسط مخاوف من أن يبدي ترامب لينا مفاجئا في ملف تايوان الحساس مقابل الحصول على مساعدة

سيجري بعيدا عن أضواء الكاميرات حول ثلاث قضايا مصيرية. الأولى هي إيران، حيث يضغط ترامب لانتزاع التزام صيني بعدم تسليح طهران وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام التجارة الدولية. الثانية هي صراع التكنولوجيا الذي يمس دول الخليج مباشرة، إذ تطالب بكين بتخفيف القيود الأمريكية على الرقائق المتقدمة. أما القضية الثالثة والأخطر فهي تايوان، حيث يحاول شي دفع ترامب لتغيير الصيغة التاريخية المتعارف عليها من لا ندعم استقلال تايوان إلى نعارض استقلال تايوان. بين الابتسامات الدبلوماسية والاتفاقات المبدئية تظل هذه القمة بلا مفاجآت في ظاهرها، لكن كواليسها قد ترسم خارطة جيوسياسية جديدة للشرق الأوسط وتحدد موازين القوى التكنولوجية والعسكرية للعقد القادم. فهل نعيش حقبة من الاستقرار الحذر أم أنها مجرد استراحة محارب قبل الانفجار الكبير؟

0: تتجه أنظار العالم صوب الصين هذه الأيام مع انعقاد القمة الأمريكية الصينية، وبالتالي اللي قد تكون نتائج هذه القمة. أما سلام واتفاق وعودة الأسواق العالمية إلى وضعها الطبيعي، أو قد تندلع حرب مدمرة هذه المرة، حرب أكبر من حتى من حرب الجارية في منطقة الخليج الآن، والحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وآثارها الاقتصادية، على اعتبار أنه الميزان التجاري الكبير أو الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل أيضا تأثير فرض الضرائب على الصناعة الصينية وأسعار السلع وتأثيرها على التضخم الاقتصادي العالمي، كل هذا يعني يربط العالم ببعضه، والتأثيرات تكون شاملة ليس فقط على الصين أو على الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. بالتالي كل الدول ستتأثر بما يجري، كان سلبا أو إيجابا. فهذه الحرب الجديدة التي ممكن أن تكون مدمرة أكثر من الحرب العسكرية الجارية الآن في الشرق الأوسط، كيف سيتم احتوائها، أو ما هي الأطر وما هي الأوراق المطروحة للنقاش لاحتواء مثل هذه التداعيات في القمة الصينية الأمريكية ضمن الفضل في هذا التقرير.
1: تتجه أنظار العالم هذا الأسبوع صوب العاصمة الصينية بكين، حيث يترقب الجميع القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. ورغم أن الرسائل العلنية ستحمل بلا شك شعارات السلام والاستقرار، إلا أن التقارير الواردة من خلف الكواليس ترسم صورة أكثر قتامة. فقد أشارت صحيفة معارف العبرية في تقرير حديث لها إلى أن القوتين العظميين تستعدان بهدوء لما هو أشد خطورة من النزاعات العسكرية التقليدية، وهو نشوب حرب اقتصادية مدمرة تهدد أركان النظام العالمي. ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، فإن واشنطن وبكين تقومان الآن برسم خرائط دقيقة لنقاط الضعف المتبادلة وشحذ الأدوات المصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بالطرف الآخر. بكين من جهتها أوضحت في الأسابيع الأخيرة أنها لم تعد تخشى التصعيد، بل بدأت بالفعل في تفعيل آليات قانونية هجومية للتعامل مع الضغوط الأمريكية. فقد عرقلت بكين مؤخراً محاولة عملاق التكنولوجيا ميتا للاستحواذ على شركة ناشئة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وثبتت في قوانينها لوائح صارمة تهدف إلى معاقبة الشركات الأجنبية التي تتماشى مع الجهود الغربية للانفصال عن الاقتصاد الصيني. هذه الخطوات ليست مجرد ردود أفعال عابرة، بل هي جزء من حملة صينية واسعة لصد ما تعتبره محاولات أمريكية لتقييد نموها التكنولوجي. وقد تصاعدت هذه الهجمات المتبادلة لتشمل فرض رسوم جمركية باهظة وتقييد تدفق العناصر الأرضية النادرة والتقنيات الحيوية التي تعتمد عليها الصناعات العالمية. وفي تطور لافت، منحت اللوائح الصينية الجديدة الهيئات التنظيمية سلطة واسعة للتحقيق في سجلات الشركات واستجواب موظفيها، بل ومنع المديرين من مغادرة البلاد إذا تبين مساعدتهم في نقل سلاسل التوريد إلى الخارج. وبينما تلوح واشنطن بعصا العقوبات، تضغط أطراف في الكونغرس على الرئيس ترامب للموافقة على صفقة أسلحة ضخمة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، مما زاد من حدة التوتر. لقد انتقلت المواجهة من مرحلة الدفاع إلى الهجوم المباشر، مما وضع الشركات العالمية في مأزق حقيقي بين الامتثال للقوانين الأمريكية أو مواجهة الغضب الصيني. ومع استمرار هذا الصراع يبقى السؤال، هل تنجح الدبلوماسية في احتواء هذا الانفجار الاقتصادي، أم أن العالم مقبل على حقبة من الفوضى التجارية غير المسبوقة؟

منذ سنوات أو ربما أكثر من 3 عقود بدأت دول الخليج تؤسس لاقتصاد خارج سطوة النفط وتبحث عن اقتصادات لا تعتمد على صناعة النفط، ونجحت دول بعض دول الخليج أو ربما معظمها مثل السعودية والإمارات لإيجاد يعني منافذ اقتصادية خارج نطاق النفط وسطوته، وبالتالي أسست صناديق استثمارية وأسست نوافذ استثمارية على مستوى العالم كبيرة جدا، أكثر من 5.5 تريليون دولار هي يعني قيمة الصناديق السيادية الخليجية بالمجمل، من أكبر صناديق سيادية في العالم صناديق الاستثمار السيادية الكويتية على سبيل المثال، أيضا استثمارات

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقا أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازا أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس، ولم يكن الهدف تحسين الجودة بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 سنة و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: أوقات سعيدة وممتعة أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برامجنا المنوعة اللي تبث عبر الموجة 102.5 FM. حلقة جديدة نطلع عليكم من جديد من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وببرنامج مزاج الناس، نستطلع آراء الناس ووجهات النظر بكل موضوع يطرح. نبتدي مشوار ساعتنا لهذا اليوم، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال ربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة وبرفقة زميل المخرج عمار مشتاق. بالفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع على البث المباشر بشكل كبير، وصار هواي من الناس يتابعون هالبثوث بشكل يومي وعلى مدى ساعات طويلة، مو بس حتى يشترون وإنما للتسلية، من باب كسر الروتين ومن باب الملل والشعور بالفراغ. بعض الأشخاص يشوفوها هي فرصة حتى يحصلون على عروض وأسعار مناسبة، والبعض الآخر يعتبرها هو السبب إدمان للمتابعة والشراء العشوائي. وهنا رح يجي سؤال الحلقة، برأيك هاي الظاهرة مجرد تطور بالتجارة لو تحولت إلى عادة تأثر على سلوك الناس وحياتهم اليومية؟ تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالأخت ونسمع رأيها حول هذا الموضوع. مرحبا،
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك. منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، بالفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع على البث المباشر.
1: أي صحيح.
0: زين، والناس عندها إدمان المتابعة والشراء، يعني ممكن سلعة يحتاجها يشتريها، ممكن حتى في بعض الأحيان هو ما محتاج هاي السلعة
1: يحب يشتريها،
0: يحب يشتريها.
1: أنا أبوع بس ما أشتري.
0: يعني التابعين.
1: إيه، لا متابعة كل شوي بالتيك توك بالإنستا.
0: نعم.
1: هواي ينشرون وشغلاتك ومرات رخيصة حلوة أصلية. هواي شغلات بس يعني على قولتك اكو ادمان، واحد يحب يشتري حتى لو سلعه ما تفيده. واكو لا شغلات هواي يعرضونها، مثلا ملابس او شغلات مكياج، هواي شغلات حلوه يعني تفيد واسعار زينه.
0: من تشوفين سلعه حلوه وسعرها مناسب ما يصير عندك الفضول يلا خل احجزها واشتريها؟
1: اي دائما تصير هيك.
0: تشترين؟
1: اي لا نشتري.
0: اكثر الشغلات اللي تشتروها بالبيت شنو؟ انت ذكرتي مكياج وملابس وممكن شغلات منزليه.
1: اي مكياج، شغلات المنزليه مثلا اجهزه التدليك عندنا ايش نحتاج، معين البيت هيك مرات حلوات، اجهزه مال الكيك وهيك شغلات، ملابس مرات كلش حلوه يعرضونها. اي على قولتك بعد احنا نطلبهن، هاي كلش تصير ادمان عند البشر حتى لو استعمل.
0: الوقت اللي انت تقعدين تكونين متفرغه، لان البث المباشر اللي يتابع البثوث المباشر لازم شنو يكون انسان متفرغ. زين، فالوقت اللي تكونين انت كست بيت متفرغه
1: بالليل. اي والله بالليل نكون
0: مش القدره انه تقعدين الساعه والساعتين.
1: الساعه والساعتين اي بعد هاي نقعدها بالليل، لين خلصنا اطفال نومناهن، هاي الساعه استراحه لنا تصير نقعد بيها ونظل نباوع. والله نطول كلش
0: نطول. تتوقعين ام ابراهيم هاي البثوث التجاريه اللي هي البيع زين على البث المباشر ممكن اثرت على ثقافه الادخار والاستهلاك؟ ممكن بدت الناس تستهلك؟ ممكن انا المبلغ اللي ضامته بس من اشوف؟
1: اي صحيح صحيح،
0: ضليت انا اصرف بشكل
1: اصرف اي نصرف. اي صحيح باللاوعي، يعني حتى استهلاك يصير عندنا بالبيت ماكو شيء بعد مدخر هواي.
0: زين، تتوقعين هسه انت اكو شغلات تقولين انا تعجبني واشتريها؟ زين، مرات احنا الحاجه تدفعنا انه احنا نشتري هاي الشغلات، ومرات مو الحاجه.
1: مو الحاجه.
0: شنو الشيء الثاني اللي دفعك انه انت تشتريها؟
1: بعد ما من قد الادمان على هيك شغلات تحبين تطلبينها حتى لو ما محتاجه، بس انت تحبين تطلبين هيك تصير.
0: اكثر شيء او اخر شيء طلبتي شنو؟
1: طلبنا والله جهاز ما تدليك.
0: اي مال استفاديته من عنده؟
1: اي لا كلش حلو كلش زين.
0: سعره شفتي مناسب؟
1: لا كلش حلو 15000 كان سعره كلش زين. اي
0: زين، برايك شنو اكثر شيء يجذب الناس وانتم من ضمنها يعني اللي جاي تتابعون هاي البثوث؟ الاسعار لو السلعه الزينه اللي انت جربتي سلعه واشتريتيها وشفتي
1: ان اثنينات هذين ضروريات، يعني احنا مو اي سلعه نشتريها، هم شويه السعر نشوفه وهم السلعه نوعيتها والمكان اللي نشتري منه مرة مرتين نشوفه نجربه نشتري. لازم هيك الواحد يصير.
0: ليش الناس صارت تفضل تشتري من البث المباشر أكثر من المحلات؟
1: لأن أسهل، وهي قاعدة بالبيت يجي.
0: أي
1: والله هو قاعد بالبيت يجي السلعة يحتاجها واللي يشوفها وتعجبه.
0: بس أم إبراهيم ما تشوفين هسه أكو بيجات معينة من تنشر؟ فأوكي ممكن أحجز بس مو بث مباشر، يعني آلاف المتابعين مئات المتابعين قاعدين يا دوب لو تلحقين تحجزين السلعة ولا مرات ما تلحقين تحجزيها. زين، هاي إنسان يراد له قابلية وقدرة وصبر وتحمل على أنه يقابل هاي الساعات على مود يحجز له
1: سلعة زينة. أي صحيح، يراد لها وقت يعني متابعكم كلش على مود تحجزين.
0: برأيك هاي البثوث المباشرة شجعت الثقافة الاستهلاك الزايد؟ احنا قلنا خلت الاستهلاك
1: زايد كلش.
0: زين، ممكن متابعة البث البيع تتحول الى نوع من انواع الادمان؟ هسه انت قلتي عندي ادمان المتابعة، بس الشراء صار عندكم؟
1: يعني الشراء قليل بس المتابعة ادمان. اي هي هيك تضرب الاستهلاك.
0: شنو الشعور اللي يخلي الانسان يوصل الى مرحله يتابع البث لمده ساعات طويله وعنده القدره انه ما يتحرك من مكانه يخاف تفوته سلعه وما يلحق عليها؟
1: بعد اشياء يعني الوقت، اذا عنده وقت اهم شيء الوقت، فراغ. اذا عنده فراغ بعد هو ما عنده شيء يظل يتابع. واكو مرات مكان يعرض اشياء زينه فيضطر انه هو يتابعها على مود يحصل السلعه الزينه.
0: يوم من الأيام اشتريتي سلعة من البث المباشر وتندمتي عليها؟
1: لا والله
0: ما تندمت
1: لا لا ما تندمت
0: حبيبة قلبي. شكرا لك ولوقتك ورأيك. مع السلامة.
1: حياك الله.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ادم.
0: اهلا وسهلا بيك ام ادم. ام ادم، بالفتره الاخيره انتشرت ظاهره البثوث البيع على البث المباشر. برأيك هاي البثوث المباشرة شجعت ثقافة الاستهلاك الزايد، خلت الإنسان إنه يصرف بشكل
1: مو طبيعي وزايد عن اللزوم؟ وزايد عن اللزوم. يعني أنا مثلاً مرات ما عندي شيء، أقلب ألاقي ما محتاجه، بس المهم شفته عجبني.
0: شنو الأكثر شيء يلفت نظرك بحيث ويجذبك إنه أنت لازم هاي تتممين عليها وتحجزيها، مع انه على قولتك موجوده عندك؟
1: بس بعد انه زايد ملابس طلعه بجايم، شغلات بيت ابني، اريد له كم شغله ادور راسه، لقيت زايد حتى لو اريد لي قطعتي لا ازيد عليه اثنين ثلاثه.
0: شنو الميزه الموجوده بالبثوث المباشره بحيث تخلي الناس انه تقعد لمده ساعات طويله وتتمم وتحجز؟ الاسعار ولا السلعه الزينه؟ الاسعار
1: مو دائما سلعة زينة، بس أنا أنت بالبيت حتى لا تطلعين، حتى لا أروح أفطر وأشتري، سهل، صار كل شيء سهل، الحياة سهلة، صار السهلة بالتليفون، فحتى هاي الأمور سهلة.
0: يعني ظليتي أنت تفضلين تشترين من البث المباشر أكثر من المحلات وفرة السوق؟
1: أي، بس مو دائما.
0: مو دائما.
1: لا، لأن شوفيني ذاك مو دائما القياس يجي مضبوط، النوعية زينة، بس أنت تضطرين هيك مرات تضطرين. مرات لا، أنا لأن قاعدة ما عندي شيء، أخت قلت لي صديقة بالدوام دخلي شوفي هذا البث بي شغلات حلوة، أخذ لي شغلة قطعة قطعتين بس، الجر القطعة والقطعتين، واليوم هذا البث حلو هذا بي شغلة إيش، وظلين أنت
0: وصلتي إلى مرحلة الإدمان متابعة البثوث؟
1: حتى من يصير عندي أو مثلا أحد يقول لي لا ما أدمن، مرة مرتين وخلص كافي، لأن مو دائما الكواليتي زين، شفت صرف زايد والقياسات ما تجي مضبوطة حلوة مو مثل ما أنا أريد، لا فرجعت هسه لا أروح للسوق أختار بيدي أحسن.
0: شنو الوقت المناسب اللي تتفرغين إنه تقعدين؟
1: من أخلص ماكو شيء، خلص شغلي، دراسة الأطفال، دوام ماكو، هدوء، أقعد. هاي هم أكثر أوقاتهم دائما شوفين بثوثهم بالليل، كله بالليل فجر، كل هاي الأوقات موجودة.
0: أنت تقولين أنا أشتري ممكن للأطفال، جربتي في يوم من الأيام اشتريتي لي سلعة منزلية؟
1: أي أي، ما المطبخ الأواني المنزلية اشتريت، إذا أريد مثلا يعني أوائل ما طبخ وهذا أي اشتريت. أي
0: زين، تشوفين بعض الناس تشتري أشياء هي ما محتاجتها، بس ممكن الحماس بالبث المباشر ممكن تكسر الروتين والملل اللي تقعد على مدة ساعات إنه هي تتابع وتشتري، هي حتى مو شرط إنه بس يقتلها الفضول تدخل البث وتشتري.
1: مو بس هيك، شخص يقول لي يا بروحي مثلا هاي القدوره او الجداري هذا مثلا اسعارهم رخيصه او نوعيه جربتها زينه، مره مرتين يشترون، اجهزه كهربائيه هذا زين وهذا اخذي من عنده، فنفس الشيء هو.
0: شوف احنا رغم مسؤوليتنا تجاه البيت وممكن موظفات ومسؤوليه الاطفال وهي التفاصيل كلها، بس احنا ننتظر وقت الفراغ ممكن نقعد ونتابع البثوث لمده ساعه والساعتين وساعات هواي. تتوقعين برأيك الناس اللي ما عندها وظيفة ما عندها التزامات معينة، الفراغ والوحدة لهم دور على إدمان ومتابعة البثوث؟
1: بيش يخلصون وقتهم يلتهون بهاي الشغلات؟ أمشي وقت مو بس هيك، أنت أي شخص شوفيها بس زملة شغلة بالتليفون، شاف له فيديو، خلص الوقت، يعني تشوفي له الساعة والساعتين صارت عنده ثانية. ليش قبل نقول وقتنا طويل؟ لأن وقت طويل، هسه لا، انت حسبي نص يومك الفجر هذا خلصتي متابعه بالتليفون، تعبانه قعدتي بيش الساعه فوق ال11، ركض الوقت خلص الوقت خلص فاي.
0: مع انه بدايه صيف والمفروض النهار طويل والوقت ويومنا طويل، بس
1: حتى مرات يجيك الموظفات او ما تعبانين، ليش تعبانين من قد السهر والله على التليفون، والله العظيم أسهر وهذا جروبات أخلص الليل كله، خل الوقت تعبه.
0: أنطيني الإيجابية والسلبية بموضوعة البث المباشر، البيع على البث المباشر، شنو الإيجابية وشنو السلبية من ناحيتك أنت؟
1: من ناحيتي صارت شغل ناس قاعدة، فهذا بي فائدة يعني هم، لأن إيه قل الشغل فتستأي رزق، هذا حلو
0: بالنسبة إليك أنت؟
1: بالنسبة لي لا، أنا عندي الإيجابية ما تأي، أكو شغلات تحتاجيها على السريع ألقاها أي أجيبها.
0: السلبية؟
1: سلبية وقت، صار شيء زايد عن اللزوم، صرف زايد، هذا كله من عنده. أي سلبية أنا عندي أكثر من الإيجابية ما تأي، سلبياته أكثر. أي تلتهين، وقتي يضيع، مصرف زايد، امور ما لها داعي. اي ظلي تتابعين شات هم ما مو دائما كل شيء يسوى متابعه، مو حلو. اي
0: حبيبه قلبي شكرا لك، شو الوقت تشعيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: محمد.
0: اهلا وسهلا بك يا محمد. محمد، اليوم احنا نسولف على ظاهرة البيع على البث المباشر. حسب وجهة نظرك، هو هذا التطور تعتبره انت تطور بالتجارة؟ لو تحولت العادة ممكن تأثر على سلوك الناس وحياتهم اليومية.
1: هي بالنسبة كعادة سلبية صارت، اي يعني بالنسبة صارت تصرفات بها يعني كتجارة، يعني من ناحية سلبية هواية يعني للمجتمع، يعني كسهر للشباب، يعني صغار السن والله يتابعون غير شغلات بيها، يعني هي بيها هواي نواحي.
0: زين، الناس بدت تفضل انه تشتري من البث المباشر اكثر مما تروح للمحلات والسوق، انت شو تقول؟
1: حسب العروض.
0: حسب العروض.
1: حسب العروض، يعني مثلا هنا تلقين مثلا السلعه عليها خصم 50%، بغير مكان مثلا 70 75 15. الناس وين تشوف الشيء بالنسبة إلها، مثلا للجودة المنتج، بالنسبة للسعر، بالنسبة للتعامل. مثلا احنا انا واحد من الناس اهتم مثلا المحل الفلاني مثلا بتعامل زين، ايه بالنسبة يعني مثلا يسوون تخفيضات.
0: زين، هسه احنا بعيدا عن المحلات، احنا نحكي على البث المباشر اللي جاي ينفتح على التيك توك. انت تتابع البثوث؟
1: بالنسبة لي يعني انا اتابع، مو ما اتابع، ايه بس يعني عندي اوقات معينة.
0: شنو هي اوقاتك؟
1: يعني بالنسبة مثلا بالليل. بالليل يعني، بس ما أظن أنا من نوع لا ما يعني مجرد هالشيء أقلب مثلا
0: بشكل يومي؟
1: لا، ما عندي شيء.
0: على وقت فراغك ومزاجك؟
1: حسب يعني، مرة مثلا يجي لي يوم كامل أنا ما أشوف البثوث، حسب يعني مزاجي أو حسب المود اللي أنا بيه.
0: من أنت تابع الصفحة الفلانية وجاي تعرض مثلا ملابس، أوكي زين، انت حسب احتياجك للسلعه بحيث يصير عندك فضول انه انت تقعد تتابع الى ان تختار لك القطعه المعينه وتشتريها لان انت محتاجها، ولا لا؟
1: لا مو شرط يعني، مرات يعجبني فتشي ومرات ما يعجبني، ومرات يعني ما عندي فتشي، يعني مثلا شغله تعديتها مثلا ارجع عليها اقول الا هاي اخذها، إيه ما عندي شيء.
0: زين، شو كتب رأيك تتحول متابعة البثوث المباشرة إلى إدمان؟ ممكن تأثر على الناس، تأثر على استهلاكهم الزايد، تأثر على الادخار. شو كتب رأيك؟ أنا اليوم جاي أتابع، بس هاي المتابعة شو كنت تتحول لإدمان يومية وأقعد لمدة ساعات أتابع؟
1: مو قلت لك هي كل الأحوال تتحول على الشخص هو نفسه، يعني مثلا إذا هو لا يعني مثل ما نقول من شغل نفسه، ولا يعني مثلا عنده طموحات أخرى.
0: تتوقع الفراغ والملل؟
1: طبعا الفراغ والملل هذا يأثر يعني أنا كوني خريج وهسه

0: بموظف وبمدرسة.
1: نعم.
0: يعني هذا إحنا نعاني من عنده. يعني أنا أداوم متوسطة مال بنين.
1: نعم.
0: يعني إحنا نعاني من هذا الشيء. إحنا جاي نشوفها تأثيراتها. يعني بالنسبة للطلاب، بالنسبة لمن إحنا طلاب هم بالجامعة، وبالنسبة لزملائنا.
1: نعم.
0: جاي نشوف هذا الشيء يعني أثر. الأول والأخير هو يظل هو نفس الشخص، هو اللي يحدد. يعني هسه مثلا أنا أعرف شنو طموحاتي، أعرف شنو اللي أريده، شنو اللي ما أريده، غيري يتحول إلى سلبي. يعني جزء أنا مثلا هو بشكل عام السوشيال ميديا بث مباشر، كان هذه الحالات اللي نشوفها، هذا كله يعني إحنا اللي نحدده. الإنترنت بشكل كامل، ولا هو جزء راح يروح خارج عن الموضوع اللي انت سألتيني بي، بس هو بشكل عام يعني هو اللي احنا نحدده سلبي او ايجابي.
1: شنو اخر شيء اشتريته من البث المباشر؟
0: اخر شيء اشتريته كنت طالب طلبية قمصان. اي
1: نفس ما انت متخيلهن ومثل ما انت طلبتهن ونفس الشكل اللي على البث المباشر؟
0: اي نفس القياس، نفس اللون، نفس الجودة. اي لان مثل ما نقول انقيه النقوه.
1: زين، تدخل على بثوث تشوف المتابعين مثلا 15، تسيطر انه اليوم اذا احجز لي على قطعه معينه 15 ممكن الحق عليها. بس من توصل المتابعين والمشاهدين لل 400 500، تدخل البث وتتابع ولا تعبر؟
0: مرات ومرات يعني مو شرط. إيه يعني مرة هيك ومرة هيك، يعني على اللي يعجبني.
1: على اللي يعجبني.
0: إيه على اللي يعجبني.
1: المهم ما صاير عندك إدمان، ونقول الحمد لله والشكر.
0: لا الحمد لله. أعرف أسيطر على.
1: سيطر على نفسك، مسيطر على جيبك مو على نفسك. يعني شكرا. شكرا لك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: منو؟
1: أم فاطمة.
0: أهلا وسهلا بيك أم فاطمة. أم فاطمة، شايفة البثوث البيع على البث المباشر اللي على تيك توك، زين؟ تتابعوها؟ عندكم حالة الإدمان بشراء؟ عندكم؟
1: عندنا أي حالة إدمان بتي
0: يعني. شنو أكثر الشغلات اللي تشتريها دائما من البث المباشر؟
1: أكثر شيء الشلحات، أكثر شيء الملابس المنزلية.
0: يعني شنو اللي يلفت نظرها بحيث تقعد انه تتابع البث المباشر؟ الاسعار ولا العروض ولا شنو القطع؟ شنو اكثر شيء يجذبها؟
1: يجذبها يعني شلون يصير حماس بين البنات، يصير منافسات.
0: ممكن البث المباشر يخلق ثقة بين البائع والمشتري؟ لو مجرد هو اسلوب تسويقي يعني.
1: تسويقي،
0: مجرد تسويقي. ايه؟ اشتريته يعني من كمية معينة بمبلغ معين وتندمتوا عليها؟
1: ايه.
0: شنو هي؟
1: تندمنا على شغلات يعني هن هذن الشلحات ما لهن معنى، تندمت تاني.
0: السلعة او القطعة اللي انتو تختاروها وتتممون عليها وتحجزوها من البث المباشر تجي مثل ما هي؟
1: اي يجن.
0: تجي مثل ما هي؟
1: اي اي. واكو لا، اكو لا يجن غيرهن، يعني مو نفسيات، مو كل بيج، اكو بيج صحيح واكو بيج قشمر، يعني مو كل بيج بيج يعني.
0: زين، هسه انتو بديتوا تفضلون انه تشترون من البث المباشر اكثر من المحلات والسوق؟
1: اي صحيح،
0: وصلتوا لهاي المرحله.
1: اي وصلنا لهاي المرحله لان حتى ما نطلع ونتعب بالسوق.
0: مرات اقول انا من الخامه اكذها، خاصه بالملابس، من القياس اتاكد من عنده.
1: صحيح.
0: ممكن افضل مما انا يجي

0: مشتراية بدون فايدة يعني، يعني نشتري بدون فايدة يعني، عندنا احنا بس احنا ما محتاجين.
1: ليش جاي نوصل لهاي المرحلة؟ هسه ماكو واحد ما التقيت به اذا ما قال انه السلعة نشتريها بس انا ما محتاجها، ليش؟
0: صار شلون الادمان؟ ادمان،
1: ادمان للشراء ولا المتابعة؟
0: للمتابعة، ما قلت لك يحفز المقابل، يحفزه يعني شلون انا هذا يصير يطلب وانا اطلب، يعني شلون يصير منافسة يعني.
1: وقت الفراغ شو وقت واي ساعات؟
0: يعني مرات من 12، مرات بالوحده يفتحون، مرات بالثنتين. اي بالليل، اي بالليل، يعني بالنهار احنا نايمين.
1: وبالليل نتابع البثوث. ها،
0: وبالليل نتابع البثوث.
1: غير الملابس، شنو اخر شيء اشتريتوه من البث؟
0: هو هسه اخر شيء راح يجينا
1: منزلكم يعني، بعده ما واصل.
0: منزليه،
1: منزلية. تتوقعين العروض السريعة والتخفيضات هاي شافة هاي مرات اليوم راح نفتح بث بالساعة الفلانية ويصير نشر على الموضوع؟ زين، خاصة البيجات اللي متابعيها راح يصير تخفيضات اليوم بالساعة الفلانية وكذا وراح نفتح البث. هذا تشوفينه ضغط نفسي على المتابع؟
0: أي ضغط، أي يعني واحد مرات ما عنده ويعني يحب ياخذ،
1: أي تخيلي عجبتك قطعة أو سلعة وجاي تحاولين التميمين عليها وما لحقتي، شعورك شنو؟
0: يعني أضوجن.
1: نوصل احنا الحمد لله والشكر لهاي المرحلة. ها،
0: ايه هواي تعبنا.
1: برأيك البثوث المباشرة تشجعت ثقافة الاستهلاك الزايد؟
0: ايه
2: جاي مستهلك؟
0: ايه
1: اللاوعي، صرف اللاوعي.
0: ايه هذا يسمونه شون واحد من يلعب له بشغلة يعني، شلون هذا هسه المدمن على القمار، هسه احنا صرنا مدمنين على البث المباشر.
1: شوفين هذا اسلوب تسويقي ذكي.
0: لا بس اكو ناس محتاجه.
1: شوفيها تجاره حلوه.
0: ايه هي حلوه بس اكو ناس محتاجه خطيه، يعني محتاجه لهذا الفلس، يعني لا ما نشجعهم ونوقف ويا بلدنا العد ويا ما نوقف.
1: زين هاي البثوث اثرت على اصحاب المحلات التقليديه؟
0: شو شوفين؟ ايه اثرت، اي خطيه يعني صارت،
1: انه اكو بعض المحلات من الصبح للعصر ممكن انه هو بالمحل ويقول لك انا بالليل افتح بث.
0: اي بس هو حتى المحلات هسه عادي يفتحون بث، المحلات واهل المكياجات واهل الملابس وكلهم قاعدين يفتحون بث مباشر بعد، لان هذول قاموا يتنافسوهم بال.
1: اخر سؤال لحضرتك، اكثر فئه عمريه تحسيها اثر بها البث المباشر كمية الشراء باللاوعي؟
0: الألفينات. الألفينات والله.
1: حبيبة قلبي شكرا لك والرئيس يا عيني، مع السلامة.
3: ما نختلف، ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل. ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبه ولعب، كل

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: بنين.
0: أهلا وسهلا بيك يا بنين. بنين، تتابعين البثوث البيع على البث المباشر؟
1: أنا بالنسبة لي ما أتابع، بس أشوف أهلي يتابعون، بس ما يتابعون البثوث اللي بلا معنى ومضيعة للوقت. أكو بثوث يعني تجارية تكون يبيعون بها، فشفت أمي مرة تابعت واشترت من عنده.
0: أمك بما أنه تتابع وتشتري شغلات، هاي المتابعة مالتها من باب تدور على منتج للحاجة ولا هو التسلية والتفاعل وتقضية وقت؟
1: طبعاً تدور على حاجتها، وهي أصلاً بوقتها كانت أغراض مطبخ، وهي بس هيجي. احنا ما عندنا اي وقت انه احنا نتابع اشياء تكون تافهه او مضيعه للوقت.
0: انت شو تشوفين انت حسب وجهه نظرك، بما انه انت مو من متابعين البثوث المباشره، برايك لها شغلات سلبيه وايجابيه هاي البثوث؟
1: شيء اكيد لها اشياء سلبيه، لانه احنا هسه بوقت صار حتى الطفل بيده تليفون، ما شرط انه يكون تليفون ايفون او شيء، اكو تليفونات تكون سعرها رخيص فالاهالي يشتروها للاطفال. وبالنسبة للتيك توك، حسب معرفتي، يعني انا ما عندي تيك توك، بس حسب اللي اعرفه انه اي شخص يقدر يدخل للتيك توك حتى لو ما عنده اكاونت خاص به، فممكن الاطفال بس يختلون بنفسهم يدخلون على بثوث، ممكن هاي البثوث تكون بها امور غير لائقة. وأكيد الطفل أو المراهق من باب الفضول ومن باب الممنوع يحب يجرب، أكيد يأثر.
0: زين، أكثر الفئات العمرية اللي تتابع بثوث البيع المباشر؟
1: بالنسبة للبثوث البيع، أنا بالنسبة لي أقول ما يتابعوها غير الكبار بالسن، أما الأطفال والمراهقين ما تجذب انتباههم هيك أمور، هما بالأخير يعني ما عندهم فلوس حتى يشترون ولا مسؤوليات، شنو يريد يشتري؟
0: حسب وجهة نظري، صار الشراء من البثوث هو نوع من الترفيه ولا هي من باب فعلا الحاجة؟
1: لا، هسه احنا بالنسبة لنا بهذا الزمن صار السوشيال ميديا مصدر رزق، وهواية ناس صارت حتى ما تفتح ماركتات ولا تفتح محلات، صار البيع منتشر بشكل واسع على النت.
0: على طار المحلات، ليه صارت أغلب الناس تفضل انه هي تشتري من البيع المباشر أكثر مما تروح للمحلات؟
1: لأنه ممكن السلع اللي متوفرة بالنت ما موجودة حواليش بالمحافظة اللي أنت بيها، أو همينة ممكن يوفر لهم وقت وتعب جهد يعني. أما بالنسبة حتى لو أنه أكو كلفة التوصيل، هم أغلب الناس يحسبوها كأنما ماخذين تاكسي وان واي يعني. أي
0: شنو الشعور اللي يخلي الإنسان يبقى لمدة ساعات طويلة يتابع البثوث المباشرة، واصل برأيك لمرحلة الإدمان؟
1: هذول اللي يتابعون بثوث الأوقات طويلة، هذول ما عندهم شيء ينشغلون به بحياتهم، ما عندهم شغل، ما عندهم دراسة، ما عندهم مسؤوليات، يعني يكون إنسان فارغ قاعد بالبيت، أو ممكن يكون عنده شيء بس هو مو قد المسؤولية، فتشوفينه مضيع وقته وحياته يتابع بهاي البثوث التافهة.
0: أقول من باب كسر الروتين والملل، رغم مسؤوليات الصبح والوظيفة ممكن ومسؤولية البيت والأطفال، بس هي هاي الخلوة مال آخر ساعات
1: يعني. ممكن يعني هو يتابع بس مو لمرحلة الإدمان يعني. أنا بالنسبة لي إذا أريد أدخل بث ممكن بس أشوف شنو المحتوى وأطلع على السريع، بس إذا أنا أقعد عليه الوقت خلينا نقول ما يتجاوز 40 دقيقة، معناها أنا فعلا ما عندي شيء.
0: سؤال أخير لحضرتك، تأيدين وضع قوانين ممكن تنظم البيع بالبث المباشر؟
1: سؤال صعب يعني. شلون
0: يعني؟ هسه الكل جاي يفتح بث مباشر، زين، والكل يعرض سلعته، ماكو فت حدود وقوانين معينة، انت ببالك او تفضلين انه يكون اكو فت قوانين تنظم البيع على البث المباشر؟
1: هي هاي القوانين المفروض ما تكون تتطبق فقط على البيع المباشر، اذا لو اكو صدق قوانين المفروض تتطبق حتى بالماركتات وبالاسواق بالواقع، المفروض الاسعار والسلع اللي تنباع تكون مناسبة للدخل المواطن العراقي. يعني مثلا هسه انا كنت اتمشى أشوف أكو أشياء أسعارها مبالغ بيها، حتى بالنت، حتى بالنت صارت السلع مبالغ بأسعارها بدون أي رقابة، مع العلم بالمقابل دخل المواطن العراقي ما مناسب لهاي الأسعار.
0: حبيبة قلبي شكرا لك، شو رأيك ووقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: نور.
0: اهلا وسهلا بيك يا نور. مرحبا.
2: اهلا وسهلا حبيبتي. ابسم.
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
2: زينب.
0: اهلا وسهلا زينب ونور. حابة يعني نسمع من عندكم، انتم من النوع تتابعون البثوث اللي على تيك توك بيع المباشر ولا لا؟
1: بصراحة انا ما اتابع يعني بالتيك توك، بس صديقتي يعني مرة سولفت لي انه هي مشترية، عجبني شريت غرفتها وعجبني لحاف ما اخذته من عندهم مال الغرفة يعني. هذا حلو منين ما اخذته؟ قالت له تدرين هذا بيش؟ قلت لها بيش؟ قالت ما ادري ايش قد يعني رخيص. قلت لها منين؟ قالت من التيك توك بث مباشر، وحده هي وزوجها ويعرضون اشياء.
0: صار عندك فضول انه انت تاخذين الصفحه مالتهم وتتابعيهم؟
1: بصراحه اي، بس ما عندي تيك توك يعني، لو عندي كان اخذتها بصراحه.
0: الاهل؟
1: لا والله يعني، هو بس انا والدتي واثنيناتنا ما عندنا يعني.
0: ما عندنا
1: اي، بس كان كلش حلو بوقتها يعني.
0: حلو. اي زين، انت شنو رايك او وجهه نظرك بهذا الموضوع انه اثنين قاعدين ويسترزقون من هذا البث؟
1: ما بيها شيء، بالعكس شيء حلو يعني. شغل اي، ما حد يقول الشغل لا يعني، عادي وحتى لو من البيت يعني مو مشكله، مو هم يسترزقون يعني، هذا المهم.
0: بالنسبة لهم يسترزقون يستفادون، بس مو قابلنا يعني. أنا الأتابع والمئات اللي تتابع ما جاي أثر على ثقافة الاستهلاك والادخار، ممكن أوصل إلى مرحلة الإدمان أريد أقعد أتابع
3: صحيح أنا ما يعني صار شون يعني صرنا مدمنين على هذا الشيء يعني، مو بس بالتيك توك، حتى بالإنستغرام بالفيس يعني. جاي ألاحظ أنا يعني صارت روحي بس بالملابس يعني، ويعني ما أعرف يعني أحس بها يعني.
0: طبعاً هاي البثوث المباشرة أثرت على أصحاب المحلات التقليدية؟
3: شيء أكيد يعني، الناس ظلت تلجأ للمحلات، تروح على البث المباشر تقول لك أنا أشتري يعني. أنا كم مرة أشتري يعني من عندهم، بس يعني ما يعجبني بصراحة، من يوصل مو نفس الشيء اللي أريده، مو مثل ما واحد يروح للمحل أو يشتري يعني. أحلى يكون يعني وأنت تقيسينه بذاك الوقت أحسن يعني. يعني أنا أدفع توصيل كنت وما مستفادة شيء يعني، كل ما يجي السلعة توصيل وأنا ما مستفادة شيء يعني.
0: رأيك شنو أكثر فئة عمرية ممكن تتأثر بالبثوث المباشر؟
3: الأعمار الصغيرة يعني، المراهقين هيك يعني، عمر عشرينات هاي يعني أكثر شيء يعني. هذول اللي يحبون يعني بعدهم يعني ريعان شبابهم مثل ما يقولون يعني، فيحبون هيك شيء يعني يشترون يعني.
0: أوقات الفراغ إذا أنت قلوا لك يا بتعاي وأكو بث مباشر وأكو أسعار حلوة وأكو منتجات حلوة، والوقت اللي تحسين نفسك أنه أوكي متفرغة أقعد أتابع
3: بالوقت الفراغ يعني. خب مو الأوقات إحنا اللي مثل الأوقات دوام أو بس يعني الفترة اللي إحنا ما عندنا شيء بيه نتابع بيه، بس هم يضيع الوقت يعني. أنا لاحظ يعني نص الوقت يضيع يعني بسرعة، أنت التليفون مثل زميلة يعني، تحسين وقت ركض يعني، ما تعرفين مش يعني، هواي أمور تروح عليك مو صحيح.
0: آخر شغلة اشتريتيها وتندمتي عليها؟
3: والله يعني اشتري اشياء وهواي يعني واتندم عليها.
0: من باب الحاجه ولا من باب يلا؟
3: يعني بعد قلت ايش صار، شلون يعني واحد تعود يعني، شلون هوس صار عند واحد يعني ويشتري هيك يعني.
0: تشوفين البعض من البثوث تعتمد على المبالغه حتى ترفع من نسبه المبيعات؟
3: يعني هواي يعني مبالغ بالاسعار، جاي الاحظ انا يعني كلش مبالغ بالاسعار يعني. هسه من الساعه جاي اسولف لها اقول لها يعني حجاب بربطه 100,000، ايش دعوه يعني؟ يعني السعر كلش مبالغ. هسه حتى قلت لابو المحل انا هسه هنا كان يقول لي خاف يعني مثلا صح نوعيته، بس قلت له يعني انا وين اعرف نوعيته شنو هو يعني، حتى لو قالت لي هي حرير مثلا نوعيه مات يعني، هو انا اعرف انا هيك يعني هو زين يعني، راح اخذه وما اعرف مو صحيح.
0: شو كنت تتحول متابعه البثوث زين المباشره والشراء من عندها الى نوع من الادمان؟
3: هي مثل ما قلت يعني، واحد من يعني يستمر يعني يتابع هاي البرامج يعني يصير مثل الإدمان يعني. لو واحد يترك هذا الشيء يعني ما يخلي باله يمه يعني ما راح يصير إدمان مو صحيح.
0: برأيكم الفراغ والوحدة يخلي الإنسان إنه يقعد يتابع لمدة ساعات طويلة؟
1: قصدك بموضوع الملابس والهاي لو بشكل عام؟
0: كل شيء.
1: كل شيء طبعا، بس موضوع الملابس لا، مو شرط يكون إنسان يعني فارغ، عادي احنا نحب نلبس وهاي
3: يعني. الولد ما اعتقد يشترون مثل البنات.
0: شنو اكثر شيء تشترين؟
3: هي الملابس، الاكسسوارات.
1: صح، حتى انا الملابس اكثر شيء اشتري ملابس
0: يعني، حتى لو القطعه موجوده عندنا نشتريها.
1: اي انا
3: متروس يعني، ليش اكذب عليك؟ كنتور متروس
1: عادي اكررها وهيك يعني، اكلب بلون معين
3: يعني. المتروس ما بي مجال بعض الضوء يعني، شو نسوي؟ هم نشتري درجع
0: مشكله. اي البعض من الناس ممكن تقعد تتابع البثوث المباشرة، ممكن هي على مود تشتري أشياء محتاجتها. بعض الأحيان أكو يصير نوع من الكسر الروتين والملل. أريد
3: واحد يقول يونس نفسي تشي يشتري ملابس، أنا واحدة من الناس أقول من أشتري تتغير نفسيتي، ما أعرف يعني من أشتري نفسيتي كيف تتغير يعني. هي خصوصا البنات بالذات، يجوز الولد ما مو تفكيرهم يعني، بس البنات اكثر يعني.
0: يعني رغم مسؤوليتنا احنا وضغط الحياه وممكن احنا موظفات ونرجع
3: نفسه يعني مو صحيح
0: نشتري قطعه حتى لو تجي مو لبالنا يعني.
3: طبعا شيء اكيد هاي.
0: حبايب شكرا لكم لوقتكم يعني، مع السلامه. نفس الشيء.

ختام هذه الحلقة أحبتي ومستمعين الكرام، البثوث المباشرة للبيع هي سلاح ذو حدين، ممكن تفيد الناس وتوفر فرص شغل وتسويق، وممكن بنفس الوقت تخلق تعلق وإدمان واستهلاك بدون وعي. المهم يبقى عند الشخص قدرة أنه يفرق بين الحاجة الحقيقية وبين التأثر بلحظة الحماس والترند. إلى هنا أحبتي ومستمعين الكرام نختم حلقة اليوم، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير. إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

قلتن على الله، قلتن على الشيطان والتوبة من هاي، قلتن على الشيطان والتوبة من هاي. قام بصلاة إبليس يتحاكى وياي،

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة، نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله. اليوم قدم لكم حلقة خفيفة تظل تنسجم ويا نهاية الأسبوع.

احنا يوم الخميس دائما نختار موضوع خفيف الظل، ما بيحكي هواي بقدر ما بيه شعر هواي، والموضوع يتحمل القفشات ويتحمل الطرافة ويتحمل النكتة، حتى نقدم من خلال الأدب الشعبي ما يسمى بالطرفة. الطرفة بالأدب الشعبي العراقي أهلنا يسمونها طريفة، والطريفة ممتعة جدا، يعني وسط هذا التراكمات اليوم، الهموم، الويلات، المنغصات، الأشياء اللي تعكر مزاجك. مرات كائن هيك يلاقي كائن بشري يسد نفسك بيوم كامل، وش قد حلو تلاقيه الصبح وانت توك طالع، سواء رايح الدوامك او رايح على باب الله، ويلاقيك هذا من الصبح اللي المفروض ما تشوفه مثلا في حياتك. هذني وهي منغصات الحياة، وخصوص ما يتعلق بالرجال، يعني الرجال اغلبهم ما يفضفضون، يعني المرأة عندها دموعها، تشكي لأختها، تشكي صاحبتها، تسولف منها ومنها مدري شو. وهي بالمناسبة أنا رازد لها حلقة هذا الموضوع. الرجل يكتم، فهذني أذن كلش، فمن يروح للديوان بالليل سابقا فيتونسون عليه ذني الطرايف والطرفة والنكتة، يحلن الديوان ويحلن المزاج، وبالتالي يشكلن علامة فارقة في تاريخ الأدب الشعبي العراقي. إلهن بداية وما لهن نهاية من قد ما متواجدات بشكل يومي. اليوم موضوعنا توظيف الأبالسة والشياطين والطناطل في الأدب الشعبي العراقي. تخيلوا هذا الموضوع، يعني عموما فكرة الأسطورة وفكرة الميتافيزيقية والعالم غير الطبيعي وتمثلاته أو انعكاساته على الواقع، هذا موجود من زمان، واستخدم الأدب منذ أقدم العصور، واستخدمت الفنون منذ أقدم العصور. وكيف تتحول هذه الكائنات الغرائبية إلى قيمة معنوية تعزز واقع اجتماعي، ترصد حالة ثقافية، ترصد حالة سلبية من خلال هاي الكائنات الغريبة، الكائنات غير الطبيعية، ما من اللي جايتنا من وراء الطبيعة، من وراء عالمنا الواقعي، عالمنا الفيزيقي. المهم اليوم ما راح نحكي عن هذه القيم السامية اللي يقدمونها للأدب والفنون بشكل عام، ولأدب وفنون الطفولة بشكل خاص حتى يعززون قيم، لا، راح نروح لمنطقة أوعر. أوعر صحيحة؟ زينة. علي عبد الباقي وين؟ ما موجود؟ نعم الحمد لله. هذه الفكرة أنه منطقة بها ظلمات وبها دهاليز، منطقة الحب والإغراء، منطقة كيف هذا الأدب الشعبي العراقي يتجسد من خلال القصيدة والدارمي والأبوذية والموال، ويقدم لنا حكايات أسطورية يتم استدعاء الشيطان والجن والطنطل لخدمة أغراض عاطفية. تخيلوا، سواء في الغزل، في الأغواء، تعبير عن شدة الحب، تأثير المحبوب، فيطلع عن كلش حلوات، رغم أنه هي أشياء خطيرة ومخيفة، ولكن بهذا التوظيف يطلع عن عسل.

في الموروث الشعبي العراقي نرى الكثير من هذه الكائنات الغرائبية، الشياطين، إبليس وربعة، جنانوة، الطناطل، حاضرة كرموز للقوة الخارقة في الإغواء، في الإغواء بشدة الجمال. واحد يقول للحبيب تجنية مثلا، يصفها صلاح يستخدمها الجنية مثلا. الموضوع العلاقة بالجاذبية والعلاقة بكيف تتجاوز القيود وتنفذ من خلال للآخر، من خلال ذني، هن أساسا مصدر من مصادر الأغواء، الشر، الكذا، فنباوع لهن بهذه النظرة السلبية المفروض، ولكن الشاعر يستدعيهن وما يشوفهن بعين الشر، يشوفهن بطريقة أخرى. وبالتالي دائما أنا أقول الشعراء لازم نحملهم على محمل الشعر عندما يتجاوزون الخطوط الحمراء، لأن جاي يقدمون أشياء جميلة نستلذ بيها، وممكن تقدم لنا حلول واقعية رغم أنه هي تم استدعائها من أماكن سامية بعيدة عن واقعية البشر. الشاعر الرحيم الركابي، دكتور الأبوذية، خلونا نبدأ يا هذا الشاعر المهم اللي قدم الأبوذية بطريقة مذهلة، امتداد للرعيل الأول. يقول شي نصطن بلاوي جفاك شيطان، هذا وكأنما البشر عندما يستنفد حلوله وييأس ويقطع الظن بالناس وبالآخرين وما حد يقدر يساعده، فيلجأ إلى حلول غريبة عجيبة، فيستدعي هذه المخلوقات اللي نصفها بالشر، ولكن هنا يستدعيها بطريقة مختلفة، وهذا ما يحق للشاعر. يقول شي نصطن بلاوي جفاك شيطان، شطت وعيوني من فرقاك شيطان، فزعلي بيوم صحت الغوث، شيطان واخوتي المؤمنين قطعوا بيه.

كل اثنين يقعدون سوى ثالثهم الشيطان، وهذا الأثر الديني يعني يقدم هذه المعلومة وهذه المواقف بوصفها محظورات، ولكن الأدب الشعبي والأدب عموما عنده إمكانية أن يخترق هذه المحظورات ويقدمها بطريقة جميلة بها الكثير من الإغواء والدهشة. وهذا شكل وغرض شعري يستخدمون الشعراء عندما يريد هذا يعني بالضبط يستنفذ حلول الدنيا والأشياء الواقعية، فيحتاج مرة مس شيطان، ومرة يحتاج حيلة أخرى، ومرة يحتاج يروح لعوالم أخرى يختبرها. الشاعر محمد الحسني، هذا الشاعر الجميل من مدينة الديوانية، يقول كونانا والشيطان وانت بجزيرة.

تكون أنا والشيطان وأنت وين بجزيرة يعني، هم مو بغرفة خاف يندق الباب خاف أحد يشوفهم من ورا شباك يعني، أنا محتاج هذا ثالثكم الشيطان تعال جيبه خلي يجي الشيطان وقته هسه. يقول كون أنا والشيطان وأنت بجزيرة وأقعد وأداوج روح قلب الغزيرة.

طبعا ايضا من المفارقات الجميله انه الشعراء يستنجدون بالابالسه والشياطين والجنان من اجل جلب المحبوب، يستدعونه ينتخون به. طبعا هذا في المواقف الطبيعيه والسليمه، والعقل اذا شغال ذني محظورات وما يصير واحد يسولف بهن، ولكن عندما ندخل الى مناطق عميقة في الشعر نحتاج أحيانا نتجاوز بعض الخطوط الحمراء ونروح وين يريد يودينا الشاعر. هنا واحدة من الالتفاتات الجميلة وبناء شعري جميل يوظفها الشاعر أحمد العيساوي. أحمد العيساوي يروح لهذا العالم الروحانيات، يستنفذ حلول الدنيا، لا أصدقاء يفيدون ولا فلان يفيد ولا خطاب يفيد ولا سيد فادة، كلهم ما فادوا. فهنا يجي وقت العارفة ويجي وقت الدراويش ويجي وقت الناس اللي ينفذون للعالم الآخر فيروح لهم. أكو أسماء يعرفونها الروحانيين أنا بصراحة ما أعرفها، فذا تعرفونها يا ريت تطلنا تفاصيلهم، لأن راح يرد مثلا بالأبوذية شي صبان. الشي صبان اعتقد هي قبيلة من قبائل الجن وعندها امكانية تحكم و واكو شخصية اخرى ايضا راح تجي ببيت الابوذية اسمه شمرهوش. ايه شمرهوش هذا قاضي من قضاة الجن، فهنا يوظفهم يستدعيهم الشاعر، يريدهم يحلوا له الازمة مالته. يقول يا جروحك اليلفن شي صبان، يا جروحك اليلفن شي صبان، دليلي وذني مو مدمع شي صبان. يا جروحك اليلفن شي صيبان، دليلي وذني مو مدمع شي صيبان. ملك لجن امس وده شي صيبان، يعتذر قال بهاي منك شمرهوش، ما مش خبر لهواك جابت الطروش.

عمار تونس على هذا البيت صار ينعاد. هاي فرصة أيضا حي يوسف صلاح الدين جاي يتابعنا متونس على هذا الموضوع أيضا يوسف هم يستدعي الشياطين يوسف يقول آية جروحك اللي يلفن شي صبان دليلي وذني مو مدمع شي صبان ملك لجن أمس وده شي صبان يعتذر قال بهاي منك شمر هوش ما مش خبر لهواك جايب تلطروش.

عندنا مثل شعبي دارج معروف بقوة يقولون حديدة على الطنطل. حديدة على الطنطل أغلبنا يسولف بي ويعرفه، وهو ببساطة شديدة يتم استدعائه عندما تحتاج الآخر اللي أنت مأيس من عنده، ما عنده شي يقدم لك إياه، فتقول له تعال تعالوا أقفوا يا القوم، راويهم طولك، خل استفاد من بنيتك من جسدك من ظلك، فأنت محتاج كائن صوري هنا، محتاج حديدة على الطنطل. فهذا مرات حتى حديدة على الطنطل ما يفيدك في حياتك. فيدرج هكذا المثل. يجي الشاعر الراحل الجميل، واحد من أساتذة ومهندسي الأبوذية، الشاعر حبيب الأسدي، يقول حادي ضعون خلاني حدا يداي

يقول حادي ضعون خلاني حدي داي أبعد وانا قيا دهلي حد إيدي حدي داير تعود للطنطل حدي داير تعش من الصفير ولاذبيه.

واحدة من قصائد الغزل الجميلة، قصيدة طويلة سمعوها كلش رائعة، بيها هالشكل شطحات رائعة لها علاقة بحلقة اليوم، هاي النفاذ للأبالسة والشياطين حتى يحققوا لك غرامك، حتى يقدرون ينفذوا لك أشياءك اللي مرات الواقع يحجزها ويحجبها عنك. باتشر أنا ولعتي وطول الغياب، نقعد أنا وياك بس اثنين. الله يرحم صباح الهلالي، واحد من الشعراء العذبين اللي يقدمون القصيدة بطريقة شفافة وعفوية ويترسها صور، ولكن صور عفوية هكذا تروح للقلب بشكل مباشر. يقول باتشر أنا ولعتي وطول الغياب، نلتم أنا وياك بس اثنين وما نريد الزاد ويول الشراب، نريد بس بليس يقعد بينا. ها شو يردون يسوون؟ يقول بكيفي باتشر، لا حلال ولا حرام، اثنين نحقق حلمنا المستحيل ليل ونضيع بزواغير الغرام، ويا نفس وياك تقنع بالقليل، باتشر انت الرقبة لك وانا الحزام، وشوف ياهو الصاحب يسلم دخيل، مو قفل على الباب، احط على الباب باب شده والشيطان بيها يعيننا، هيك نشرب ماي من ذاك السراب وطينك الحر نخلطه بطيننا.

اليوم خلونا نبدأ من وقت باتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب يسمعنا غزل، احنا يوم الخميس نسمع كل شيء من عندكم، اي غرض شعري ممكن يقال في الجو، واصدقائنا القدامى حتى اللي ما عندهم شعر ممكن يسلمون على بعض، لان بصراحة مشتاقين لأصواتكم، وعندنا مساحة كبيرة يوم الخميس للتواصل. ارقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج، اكو خشابة حتى تحكي على الخشابة بعد الأرقام، شوف الإيقاع، 077 مكرر 2 9 8 5 3. أما الرقم الآخر 078 مكرر 2 9 8 5

0: 100 هلا تشرف
1: يا بعد. يلا استاذ اقول صحت للدود خايب هيكلاني التفت حد ما تطمن
0: هيكلاني الله الله.
1: صحت للدود خايب هيكلاني التفت حد ما تطمن هيكلاني تركني بنص طناطل هيكلاني وعصاري تلا كلها تدور بي.
0: الله الله جميل.
1: هذا على مود موضوع البرنامج
0: والله يجنن يجنن. عاشت ايدك حلوه المجاراه
1: حبيبي استاذ
0: محبه كبيره.
1: حياتي سلام
0: ما ميت.
1: سمعنا خشابه اليوم
0: اليك وصلت حياك. اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: حياك الله ابو عمر.
2: هلا
0: وغلا ميات هلا.
2: شلونك؟
0: هلا بيك ابو عمر. شلونك طمني عنك.
2: الله يسلمك الحمد لله بخير. تحياتي لك.
0: نسمع
2: ابو عمر البرنامج والاخوان المتصلين وابو احمد المالكي.
0: والله يا ريت يسمعونك. انا محتاج اصدقائنا كلهم يسمعونك حتى يطمنونا عليهم.
2: استاذ بها اليوم ندي البيت وبولي هم طريفة مثل ما انت قلت.
0: ايه
2: يقول اكو شخص الظاهر انه مو مستقيم بحياته
0: خاش
2: ومريض صار على فراش الموت. فجو ربه قالوا له يا بتوب انت محمل ذنوب.
0: اها.
2: فقال لهم انا رايح على رب كريم
0: ونعم بالله.
2: فقال ابو العلاء المعري يقول قدمت على الكريم بغير زاد من التقوى ولا قلب سليم.
0: صح.
2: وحمل الزاد أكبر كل عيب إذا كان القدوم على الكريم.
0: والله جميل.
2: فأحمد الحليح الأبو شجاع نظم بيت أبوذية على هذا الموضوع.
0: شي يقول؟
2: يقول الحزن قادم ولا رايد قدمته.
0: إيه
2: الحزن قادم ولا رايد قدمته. يا ربعي شنه القليب قدمته.
0: إيش قدمته؟
2: يا رب لو عليك أنا قدمت أريدا هلا هلكك حيل بي.
0: الله الله جميل.
2: زير يقول نادى المنادي على حاد الرحم عاجلي.
0: ايه
2: على البيت العبدالله حسين السالم أبو الميسرة.
0: والنعم.
2: نادى المنادي على حاد الرحم عاجلي لا صد علي ولا حيد الزمل عاجلي. أفهد وراهم ولب الدرب عاجلي متعوب واني عزم جدمي بعجل خفيت.
0: حلو.
2: سميت كل ما جرى وبضامري خفيت. تلومني من همت وتقول لي خفيت من شانكم واني تشنت عاجلي.
0: الله الله جميل.
2: وسهام بعدك لابو والله اسهام بعدك يخلي بي ضميري دون اسلك اللبي ولا حلم بداله دون.
0: ايه
2: لا موصف يوصف العلة ويلقى دون يسعف ويشفي دليل الضاق مسه لا.
0: الله.
2: وماكو سوى النوح بديارا غريبة ولا من شال ضعن الذي عيني ودليلي ولا بيهم يا قلبي على طول الليالي دون.
0: الله.
2: وزيري غزل العمار العلي السليمان.
0: الله الله شنو الأسماء الكبيرة هاي نسمع.
2: يقول ما بينا وصلك ولكن نبتغي زلفك.
0: الله الله.
2: ما بينا وصلك ولكن نبتغي زلفك مهما ذكر واصفك من حسن معزل فيك.
0: ايه
2: عنا سبان الكبر وانت الكبر زالفك يلتسوى ما حاز غارون اش بنى اش عمر. لولا جيلي اشوفك ابن سنين عمر. يقول دو لغيت غارنت دو لقت بيني وبينك عمر ياكل عمر انا اصبغ الشيب وانت تعدل بزلفك.
0: الله الله الله جميل.
2: ويختم ببيت عتابة ايضا قد العام العمار العلي سليمان.
0: ايه
2: يقول اسدلت شجر الظفاير لحجلها. بس ماكو هيك استاذ بهالي حجلها يعني زايد حيل.
0: ايه للرجل واصل خلاص.
2: ايه يقول اتدلت شبر الظفاير ليه حجلها مثل حور الحسان اللاح جلها.
0: ايه
2: جهم لحشورها ولاح جلها مو بالكيف سلطان الهوى.
0: الله صح مو بالكيف. ايه والله سلطان الهوى.
2: تحياتي لك استاذ بها.
0: محبة كبيرة وتحياتي لهن بالموصل. شكرا.
2: حياك الله.
0: شكرا ابو عمر. تحياتي. اتصال اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
3: استاذ بها
0: اهلا وسهلا. من انت لي؟
3: من ولايه القرمه.
0: نتشرف نتشرف حبيبي.
3: الله يسلمك
0: حبيبي.
3: لقيتك مره بالمول وحكيت لك دار يمكن ابوذيه، بعدين قلت لي بس ما صار عندي مجال، هسه اليوم صارت فرصه.
0: ما شاء الله، مية هلا بيك، اتشرف والله.
3: هاي اول مشاركه.
0: اتشرف اتشرف حبيبي حيدر.
3: شنت بالخامس علمي يمكن قاعد على شط القرمه.
0: تمام.
3: وكنت اقرا نحو يمكن، او اي يمكن نحو شيء ادب. فيجي هذا البيئة حال المليه في البريه تجاري، ما هذه الدنيا بدار قراري.
0: ايه ولدت من عند ابو ذيل شنو؟
3: فشقلت قلت حال الموت يا هالناس ياري. من ون عليهم جزع
0: ياري. ايه والله
3: خل الدمع بالوجنات
0: جاري،
3: لكن بالدنيا مقرونه المنيه.
0: والله صح.
3: بعدين قلت ربطت بيها وسي، قلت حال الموت يا هالناس من صارت الدنيا وصارت الأرواح ظل مقرون بيها الموت ما ينزاح.
0: ايه
3: لا تنحب عليها وما يفيد نياح، من كون الموت مسجل لا تبكي عليها.
0: الله الله الله، جميل جميل هاي الهزوجة. حيدر من زمان تكتب الشعر انت ها؟
3: انا يعني حد للسادس علمي يعني بال2000 هيك ورا سادس علمي خف، بس لازلت متذوق يعني.
0: نتشرف والله نتشرف نتشرف. لا تحرمنا من صوتك عاد، خليك دائما متواصل.
3: الله يديمك الله يديمك استاذ وهاب.
0: محبة محبة كبيرة حبيبي. حيدر مية هلا مية هلا.

0: زين بالخشبة ولا غلطة ها؟ اتصال. الو هلا ومرحبا
1: حبيب استاذ بهاء، شلون صحتك؟
0: مية هلا يا مرحبا.
1: ان شاء الله الله يخليك.
0: الله يسلمك.
1: مشاركة للراحل عبد الحسين الحنسي رحمة الله عليه.
0: الله يرحم، الله يرحم عبد.
1: عبد يقول حقي ما اجيلك انا معذور.
0: ايه
1: اخاف عليك منه وما اجيلك. ودخيلك رب من موت ما صيح من زعلك صحت رب دخيلك.
0: الله الله
1: تتقلب علي بس ما ابدلك ابدلك فيش بس انت بديلك
0: بس انت بديلك.
1: او عليل بحبك انا وحيل مرتاح لان قاموا يسمون عليلك.
0: الله
1: مو احلاهم انت بس دخت فيك وهم الاحلى بس ما حد حلال.
0: صح
1: وحب من طرف واحد حب وياك وقل للناس بس حبك مثال.
0: الله
1: لحد الان بس انت اقتنع بيك او لحد الان بس انت على بالي اذا يحجون ما اسمع شي يحجون واذا تسكت اسم عنك يا غالي.
0: الله
1: شرسي وتخنق الرية وشنبيك وقل للرية يا معودة شمال
0: شمالي
1: واذا تاكل بروحي وما اخليك احس مقصر ومدرس جرالي علي تزعل علي كرضى وازكيك واقول القدح مين قد بشالي.
0: الله
1: أقول لك غالي وتغنس وحاكيك وتلبسني وقل لهم قل غالي أحب الزير أحب الزير داري غير أنت الذي تبهذل لحالي.
0: الله الله
1: وتكتل وضوقك حلش محلاك أصد بعين غيرك أنت لاقيك هل بجيتك يا صيح وأنت ما جاي وقش من روحك ومتحامل وياك.
0: الله الله الله
1: هاي مجموعة قصائد للراحل.
0: أني ممنون ممنون تستذكر حبيبنا وصديقنا عبد الحسين. منو ياي عفوا ما عرفتك أني؟
1: سيف المناصير.
0: حياك الله سيف.
1: حبيبي
0: سيف المناصير، أنت أول مرة تخابرنا سيف؟
1: لا مو أول مرة.
0: والله نتشرف بك نتشرف بك. خليك متواصل سيف، أنت جميل ولقائك جميل وذائقتك حلوة. خليك حاضر.
1: قبل 4 سنوات كان عندي لقاء وياك.
0: والله أتشرف أتشرف يا سيف يا حبيبي. محبة محبة كبيرة
1: حبيب قلبي. سلام إليك
0: يا الله يسلمك. خليك متواصل خليك متواصل دائما سيف. يا مرحبا يا مرحبا. والله هذه الأصوات إضافة للبرنامج. أي واحد يخابر ويقرأ بهذه الثقة ومن ذاكرته يعني ما يقل شأن عن مقدم البرنامج وعن مخرج البرنامج وعن معيد ومحاضرين بقوة هذه الأصوات. لذلك احنا نحتاجها بقوة في برنامج البنفسج.

0: اقول لك ترى يوسف صلاح الدين جاي يسوق يعني لا تقلبه لا سوينا مشكله. اتصال. الو.
1: الو.
0: الو يا مرحبا. مساء الخير.
1: دكتور بهاء.
0: هلا وغلا. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يسلمك. منو جاي؟
1: انا جاي استمع لك قالي
0: ما شاء الله.
1: انت حقيقه قامه كبيره.
0: والله اشكرك.
1: طيب خالص التقديم في الاداء في البرامج الراقيه برامج البنفسج.
0: الله
1: مش مشاعر انا استاذ علمي بالجامعه ولكن
0: ما شاء الله
1: ولكن احب الشعر.
0: ما شاء الله ما شاء الله. بس اتعرف على اسمك.
1: علي اسمك وظفرنا حضرتك.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: اي فأنا أشيد ببرنامجك بشكل لا يصدق.
0: الله.
1: وأتمنى لك كل توفيق وخير إن شاء الله في هذا الإذاعة اللي تسعد الواحد حينما يستمع لها وربما يكون حتى بعيدا عن كل مآسي الحياة. إذاعة قيمة إذاعة جيدة.
0: والله ممنون. أنا سكتت أريد نسمع لأن جاي تقول بحقنا درر حقيقية.
1: بس إن شاء الله أزورك وأتكلم حضرتك لأن هذا الشيء.
0: والله نتشرف بك. عفوا الاسم بس.
1: الاسم أنا دكتور توفيق أبو أحمد أستاذ جامعي.
0: ما شاء الله. من
1: 40 سنة خدمة في البحث العلمي والتدريس.
0: ما شاء الله.
1: ولكن الآن متقاعد.
0: دكتور جزء من ثقافة هذا البرنامج هو إيصال الأدب الشعبي العراقي لناس ما يحبون الشعر أو عندهم مشكلة ويا الشعر الشعبي العراقي. نراويهم الجانب المضيء.
1: ما عندنا ثقافة شعرية، ما عندنا ثقافة أدبية، ما عندنا ثقافة يعني صح مع احترام كثير.
0: نعم.
1: ولكن مثل حضرتك أنت قامة ورقم ليس في الرياضيات.
0: والله استماعك إنه يزيدنا فخر ويحملنا مسؤولية مضاعفة دكتور. ممنون من عندك. ممنون على هذا الكلام. ربي يسلمك ربي يسلمك ويحفظك. من تواضعك هذا من تواضعك دكتور حبيبي. شكرا شكرا من القلب.
1: الله يحفظك.
0: تحياتي تحياتي دكتور.
1: وكل التقدم والتألق والازدهار لكم جميعا.
0: يا مرحبا.
1: والكيدي والإدارة وكلها.
0: ممنون ممنون ممنون
1: حبيبي. تحياتي.
0: شكرا شكرا دكتور شكرا دكتور. اتصال اخر. الو.
2: يمن مالك ثلث قلبي وربعه.
0: اي سيد.
2: اي يمن يمن مالك ثلث قلبي وربعه وتظل دومك اعز ناس.
0: اي وربعه
2: وربعه الف ديوان افرش لك.
0: اي
2: وربعه اذا مريت خاطر يوم بيه.
0: الله شوفك فرق بين الديوان والربعه. مالك.
2: ايه يمن يمن يمن مالك ثلث قلبي ونصف.
0: ايه
2: رحمك حكمك القاسي ونصفه متى نرجع سوى نلتين
0: ونصفه
2: ونصفه ونطفي نار نلتلها بسرية.
0: لا
2: نذر نذر يا هواي لو ترجع بيوم.
0: ايه
2: انت شكر ندلع وقض العمر سلم. السلام عليكم.
0: هلا غلا. مو سهل مو سهل السيد. لا
2: بدون
0: عمار يقول لك ثقيل والله مفول سيد. حبيبي شرفت شرفت.
2: يسألون على حالي شبيك ما بي.
0: ايه
2: هاي راديو موسيقى طبعا.
0: هاي ذاب لك موسيقى شمر لك.
2: ايه صمي موسيقى راديو معبار. يسألون على حالي شبيك ما بيك اشو وجهك كئيب ولون شاحب.
0: ايه
2: وجاوبهم نقول الحمد لله بس عيني عكس كي تجاوب.
0: حلو.
2: وجاريهم أحاول ما يحسون أدر عيوني شمات تراقي. واضحك واضحك شفتني قدام اللي يسألون وأنا بصدري حزني يلطم مواكب. يقلولي ضحكتك باردة هواي وشول الصفنة دومك حيل راغب. قبل كان ضحكتك مالي البيت ولسانك حرك كلش مشاغب. شجاك غيرك وصاير وياك.
0: ايه
2: توزع هموم ومبيدك شن محاسي. حبيبي دكتورنا.
0: حبيبي حبيبي
2: عليكم.
0: ميتها
2: ومشتاقكم وايد
0: حبيبي حيدوري. شكرا سيدنا الغالي. ممنون ممنون يا قلبي. ها قلبي
2: انا بعد اصل بقلبي ما اقدر. يقول شنو محتوى هابط ليش شويه من
0: ورا. انا ما علي ايش علي انا لا هي مع الفكره مع انا مو تبرير بقدر ما هي حقيقه. الادب الشعبي بجد بي مواعظ وحكم وقيم وكذا بشطحات وبطرفه وبطريفه وانا قدمت منها الباب هذا فلا تكظها علي سيد علي الشيطان سيد علي الشيطان
2: لا ما نقدر لك حبيبي
0: هلا هلا

0: لا اليوم هواي احنا ما كنا البنفسج، وين راح الهدوء الطراب شنو هسه المشكلة؟ يهمك يمي الخميس بي مجال اتصال. الو
1: هنا يا من خليت روحي
0: مع العيلة
1: ظل الدلالك ظل دوم
0: اي مدللة
1: انا الحزن وطني راحت عن بالي
0: انا سامحة منك ترى خليل
1: قديمة
0: اي حلوة جميلة يظل ببالي
1: هنا يا من خليت روحي مع العيلة ظل الدلالك ظل دوم مدللة انا الوقت مرني وتعداني غفل وانت الوقت وياك بعد بوله
0: صح.
1: تحية لك البهاء وتحية المخرج
0: حبيبي ممنون
1: وتحية كل المستمعين
0: ربي يحفظك. شكرا شكرا على اطلالتك الجميلة
1: مغاطع.
0: ايه
1: ظنيت انت المحب انا ظنيت انت المحب وانت الكحل بالعين انا حبيت وصلك دهر مو يوم او يومين
0: صح
1: كذبت كنا الصدق منك عذاب وويل صورت قربك غوة وانا بظلام وليل ظنيت انت المحب سنين حبينا ومضت سنين حبينا ومضت عشاق واحلى اثنين والدنيا جمعتنا سوى مثل الرمش والعين واليوم كل شيء صفى اغراب وينك وين كذبت كلمة الصدق منك عذاب وين صورت قربك ضوى وانا بظلام ولي لا تظن اني نسيت لا تظن اني نسيت وبالهجر منك رضيت بالهوى يا ما تعذبت لا من عذابك شكيت لو تريد هاي النهاية لا تروح ارجع وياي كذبت كلمة الصدق منك عذاب وين صورت قربك ضوى وانا بظلام ودين.
0: حلو حلو جميل
1: ارفتحك فاز بها وتحيي المخرج وكل المستمعين.
0: شكرا خليل محبة كبيرة.

0: خلونا نختم حلقتنا اليوم. كانت الحلقة أكيد مميزة بوجودكم. شكرا لكل واحد تواصلوا ويانا، شكرا لاتصالاتكم اللي ترد لحد هذه اللحظة انتهى وقت الحلقة. إن شاء الله نعوضكم فيها الحلقة القادمة. وأنا آسف ما ذكرت الأرقام مرة ثانية اليوم، لأن ما شاء الله اتصالاتكم نورتنا من البداية حتى النهاية. شكرا للجميع، شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا عمار مشتاق.
1: ما لججت للنوم جت وبجن حوب أبتشو سواد العين تشلب بالهدوب.

0: خشبة خشبة بسفينة نوح سمرتن دنياي وفوق ارتشت علقيش من وش للماي.
1: جيتك ومشكل تهانت وين لك مضمومة جاية.
0: اللي يعبر الغربيل غالب نقاله وزحمة اللي يظل مخبوط وين النخالة.

غافل طبن البين بضلوع الكصار، دمه يريش عظام رشقا بالكتار، يرعف اذا خليه ويو يعني لي بار، خلي يلتمع لصقاط لو مالت

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: راديو تيمس
1: من قلب البصرة 102.5 صوت ولا أروع.
2: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة. كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.